ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس

0: بفرد يا عين
1: يا مو

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
2: وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: رجلين على الطريق تحت.
1: الو ايه سيدنا عاطف معك. ايه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
2: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة اطوان.
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: الخريطة الفلكية تسجل اليوم تعمقاً رائعاً في برج القوس الناري، حيث يستقر القمر في منتصف برج القوس ليشكل زوايا تثليث نارية مريحة للغاية مع كوكبي المشتري والمريخ في برج الأسد. هذا التواجد الناري المزدوج يغمرنا جميعاً بشحنة عالية من الحماس، التفاؤل، الرغبة في الانطلاق وتوسيع الأفق. يتزامن ذلك مع تسليط الشمس الضوء على العلاقات والدبلوماسية من برج الميزان واستمرار حركة عطارد والزهرة المتراجعة في برج العقرب المائي. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج.
2: الحمل. التناغم الناري القوي بين قمر القوس والمريخ والمشتري في الأسد مع برجك يمنحك يوماً استثنائياً للتألق، فرصة ممتازة للسفر، التخطيط الأكاديمي وخوض مغامرات جديدة بثقة عالية وحظ مضاعف. الثور. يواجهك قمر القوس في منتصف منزل الشؤون المالية المشتركة لإعادة ترتيب ملفاتك المعلقة واستعادة حقوقك، وقت مناسب لإدارة مستحقاتك، تنظيم حساباتك وحسم خططك الاستثمارية بعقلانية. الجوزاء. يتواجد القمر في البرج المواجه لك القوس، مما يضع الشراكات العاطفية والمهنية تحت المجهر. استغل التناغم مع أورانوس في برجك لفتح حوارات مرنة وبناء تفاهمات متينة ومجزية. السرطان. يركز قمر القوس اليوم على جدول أعمالك اليومي ورغبتك في الإنجاز السريع، يوم ممتاز لرفع إنتاجيتك، حسم تفاصيل عملك المتراكمة والعناية بروتينك الصحي وتفادي الإجهاد. الأسد. تواجد المشتري والمريخ في برجك يمنحك طاقة قيادية وشغفاً لافتاً، والتناغم الناري مع قمر القوس يفتح أمامك أبواب الحظ والإبداع، الرومانسية والتعبير عن مشاعرك بحرية وثقة. العذراء. يوجهك قمر القوس اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل،
3: وقت ممتاز لحسم المسائل العقارية، نشر الطاقة الإيجابية والدافئة في بيتك الداخلي وتوطيد علاقاتك مع المقربين. الميزان. تسطع الشمس في برجك لتعزز حضورك الدبلوماسي، بينما يمنحك قمر القوس سرعة بديهة وفصاحة عالية، مما يجعل يومك مثالياً لإجراء الاتصالات الشجاعة، المفاوضات والتنقلات الناجحة. العقرب. اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك سحراً وذكاءً، بينما ينقل قمر القوس تركيزك اليوم نحو تنظيم ميزانيتك ومواردك المالية، فرصة مناسبة لملاحقة مكاسبك وتثبيت أرباحك بحكمة. القوس. يستقر القمر في منتصف برجك اليوم مدعوماً بتثليث ناري ساحر مع المريخ والمشتري. أنت نجم اليوم بلا منازع، تشعر بفيض من الطاقة والتفاؤل، مما يجعله وقتاً مثالياً لبدء خطوات شخصية جبارة. الجدي. يدعوك قمر القوس في البيت الخلفي لبرجك للتمهل وأخذ قسط من الراحة، ابتعد عن المواجهات والصخب واستغل اليوم للتفكير الهادئ والتخطيط لخطواتك المقبلة بعيداً عن الأنظار. الدلو. تواجد بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدعم التغيير، والتناغم مع قمر القوس يفتح لك آفاقاً اجتماعية حماسية للعمل الجماعي، لقيادة المبادرات المشتركة وتلقي الدعم من الأصدقاء.
2: الحوت. يسلط قمر القوس الضوء على قمة خريطتك الفلكية، مما يضع طموحاتك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل حماسك وثقتك بنفسك لإثبات كفاءتك أمام المسؤولين وتحقيق نجاح لافت.
0: حظك على الهواء.

عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إلى أول مرة على خشبة مسرح المنوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.

0: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
1: شو هالأيام اللي وصلنا لها؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
0: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
2: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
0: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
3: خلصت سنة الألفين.
0: نجم الويكند عجب لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.

0: الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام. وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج www.jabellebanon.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والصليب والقيامة والعنصرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت لبنان. لبنان، ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل شيء رصدني أنا وياكم. في ناس بلشت تبعت من امبارح المساء، أهلا وسهلا فيكم، رسائل صوتية أو مكتوبة 03-444-037. يا هلا، خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. مثل ما قلنا بوطن لبنان، الله يساعد اللبنانيين بدول الخليج. لأنه كتير من دول الخليج اللي عم تتعرض للاعتداءات الفارسية الحاقدة من إيران، دول الخليج في عندها أزمة اقتصادية. عم تبلغ العديد من اللبنانيين أنه عقود عملهم بتنتهي رأس السنة أو نهاية الشهر. تصوروا لأي درجة تقليص عدد الموظفين بدول الخليج. الله لا يوفقكم ولا يرزقكم أيها الفرس الحاقدين على العرب والعروبة والحاقدين على وطننا لبنان. بجاه الصباح شو رصدنا كمان؟ في عندي مثل ما قلت لكم امبارح تقرير بعت لي إياه على الواتساب وزير المال، لأول مرة من زمن طويل بعت لي وزير المال تغريدة فيها تقرير عن إنجازات وزارة المال. نسمع الشيء المنيح منيح والشيء الأبيح أبيح. شكراً وزير المال، اشياء كتيرة عم بتصير. نرجع منقول أحبتنا بدول الخليج، قلوبنا معكن أكيد، منصلي لكم أكيد، منطلب الخير للبنان مثل كل دول العالم أكيد، وبنرجع منطلب أنه يا رب بجاه الصباح الله لا يوفقكم جماعة الفرس الحاقدين. خلينا نبلش بأغنية من الزمن الجميل، ديو كيم كارنز and كيني روجرز، Don't Fall in Love with a Dreamer. Yes, that's it.
1: Just look at you.

0: ونهيوها بكلمة جود باي. كيني روجرز وكيم كارنز ديو Don't fall in love with a dreamer. وننتقل إلى نيويورك جاز. هلا هيك شوي صغيرة بنرجع بنغير الأجواء. جماعة إيران المهزومين وإن شاء الله ينهزموا بلبنان وباليمن وبكل العالم مطرح ما عم بيخربوا وبالعراق. المخربين عم بيكسروا الكاميرات لحتى ما تكشفهم وتكشف عيبهم العيب اللي عم بيمارسوه. نعم عيب يمارس بشوارع لبنان خاصة طرقات البقاع اللي بتربط بقاع بالجنوب والبقاع بظهر البيدر. ناس فالتة على الطرقات عم تكسر الكاميرات بشتورة وبكل المناطق. بيلقطوا هالقصي وبيبلشوا تكسير بالكاميرات حتى ما تكشف لهم عيبهم. يا عيب الشوم عليكم يا معيوبين يا جماعة الفرس الإيرانيين ومن لف لفيفكم. يا عيب الشوم يا بلشين بالباع الغربي هلأ تكسير بالكاميرات. الله ينجينا منهم والله يخلصنا منهم وهني خالصين يعني أبشروا انتهيتوا. هلأ هيدي آخر بلعوطة آخر برعطة. برعطوا قد ما بدكن يا زعران يا سرقين يا حشاشين ومروجي الحشيشة. بيروجوا الحشيشة وبيتعطوها مثل ابنه لنوح زعيتر. انكمش ابنه لنوح زعيتر هو ابن عمته لبشار الأسد. كانوا مطفيين مارسين شرب الحشيشة تدخين الحشيشة وهن مروجين كمان يعني بدقوها. يمكن هن انه هيدا تيست قبل ما يبيعوها حتى يكون بضاعة يتأكدوا انه بضاعة منيحة عم بيروجوها. او لكون هيك مطرح ما في موبقات مطرح ما في سرقات مطرح ما في تحشيش مطرح ما في هيروين وكوكايين وحبوب هلوسة بيكون حزب إيران موجود لأنه من هالتجارة عم يستفيد بلبنان وبالعالم. بيتاجروا بالممنوعات وبيتاجروا بالمكروهات. ما أنه المسلمين هدول هدول شلعة طفار وكفار. الإسلام منهم براء والإنسانية منهم براء. جماعة الفرس الله يخلصنا. يلا تنشوف شرعيتنا اللبنانية أمتين رح تشد همتها. شرعيتنا العسكرية لأنه عندها أوامر على الأقل ببيروت الإدارية. بلشوا يا جماعة هيك حطوا على عيننا أنه في عندي أنا من مستمعين المراسلين 3-4 مخازن أسلحة وزخيرة لحزب الشيطان موجودين ببيروت وبالوزاعي. ولو انه المخابرات ما معها خبر معها خبر ونص كمان. تفضلوا نزلوا استلمون فضوهم وخدوهم انتوا لمخازن الجيش الشرعية وانتشروا. هيك ساعتها اللي بقتش عنده زخيرة ومستوزع زخيرة وبيعرف انه بطل فيه زخيرة وتزخير وزعرانات بينكفقوا الزعران ببرج ابو حيدر وبالمناطق كلها هونيك. يا اخ يا شرعيتنا اللبنانيه اخ من تقصيرك. من الاخر خلاص بدنا نسمي الامور باسمائها لانه ما بقى ينسكت عن تدمير لبنان وتدمير اقتصاد لبنان وتدمير مقومات لبنان الحضاريه والثقافيه. ورغم هيدا وكله غصبا عن قرونكم بدنا نضل نحب ثقافه الحياه ونحب ثقافه المسرح والموسيقى بوطننا لبنان. أعلى ما في خيلكن ركبوه وركبتوه وشفناكن من فوق وشفناكن من تحت من تحت الأرض وتحت سابع أرض اللي ما بتحميكن. صوتك عالي جبل لبنان 03-44-04-037. رسالة وردت مبارح من بعد الفترة.
1: صباحو جوني يسعد لي صباحك وصباح كل المستمعين اللبنانية. جوني بعدنا عم نحكي يعني انه عم بتقول انه انتهوا، نحن بالنسبة لنا انتهوا، بس هن ما انتهوا يا اخي، وحياتك ما انتهوا، لو انتهوا كانوا شلوهم من المجلس، وكانوا يلي عم بيطالبوا هلأ انه يطلعوا الموقوفين يلي انكمشوا معنا الشحنة، وعم بيطالبوا بهالشحنة انه هيدي للعدو، بدو يستعملوها للعدو، وبعدهم ساكتين لهم. يعني ما عم بفهم انا كيف ماشي هالبلد. يعني تبعول النواب تبع حزب الله بعدهم عم بيطالبوا وعم بيهددوا وبيحكوا وساكتين لهم. هدول اول ناس هول لازم يتوقفوا، ما بعرف ليه بعدهم ساكتين لهم لهلا. ان شاء الله يكونوا انتهوا، ان شاء الله نتمنى نحن يكونوا انتهوا. ويسعد لي صباحك.
0: وصباحك. يجب حل هالحزب المحظور غير المرخص اللي مسميين حالهم حزب الله، وهني شلعة عملاء مستوليين على الطائفة رقم واحد ومستوليين على 18 طائفة، مستوليين بقوة السلاح على طائفتهم وعلى لبنان، وكانوا دابحين لبسين، يعني مثل ما بيقولوا دابحين لهم لبسين للأنظمة السابقة من سنة 1990. قديش سيارهم رفيق الحريري وبالآخر قتلوه، قديش سكت عنهم ودافع عنهم وعن مقاومتهم وعن قضاياهم وبالآخر اغتلوه أبعوه لرفيق الحريري. هيدا وفاءهم، واتهمتهم المحكمة الدولية وقالوا لهم إن كانكم شاطرين تعم خدونا من الضاحية الجنوبية مطرح ما الموبقات موجودة وهني موجودين. يا أخ يا بلدي لبنان، أخ أخ، شو فيك موبقات وموبقين. استعملها كلمة موبقات السفير السعودي السابق بلبنان، استعملها عن الحوثيين اللي عم بيدمروا مملكة الخير، المملكة العربية السعودية. مطرح ما في موبقات فيهن في الفرس وفي عملائنا. رقم اللي بنتهي ب254. صباح الخير يا حبيبي، ما عنا اتصالات نحن، بعت رسالة صوتية أو مكتوبة بليز. يا هلا، يمكن أنت أول مرة بتسأل عنا أو بتسمعنا، صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين تحدثت إلى صحيفة النهار: ننتظر التحقيق في ملف شحنة ظهر البيدر لنبني عليه. بدءا من العام 2027 ستنطلق ورشة التعافي البيئي في الجنوب على الأرض. رأت الوزيرة تمارا الزين أن بسط سلطة الدولة لا يكون فقط بالأمن، بل بالإنماء والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي. أثنت تمارا الزين على الدور الهادئ والوطني الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في حماية الاستقرار ومنع انهيار المؤسسات، وأكدت ردا على سؤال أن الغطاء السياسي الشيعي من قبل الرئيس بري للحكومة واضح وتجلى في إعادة منحها الثقة في الآونة الأخيرة، والرئيس بري يشدد على الوحدة الوطنية والتكاتف بين الجميع ويلعب دورا مهما في التهدئة. واستبعدت وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين في حديثها إلى صحيفة النهار أن تؤدي التطورات السياسية الأخيرة مثل حادثة ظهر البيدر أو السجلات حول سلاح حزب الله إلى تفكك الحكومة أو فقدان تضامنها، وأشارت إلى أن الحكومة اجتازت محطات ومفاصل أصعب بكثير. ورأت أن هذه الحكومة دقت أكثر شيء بحزب الله وحتى على أرض الواقع، وقالت: ننتظر المعطيات التي سترد في جلسة مجلس الوزراء المقبلة فيما خص شحنة متفجرات ظهر البيدر، وإذا أرادت الحكومة الذهاب بعيدا في هذا الملف سنبني على الشيء مقتضاه.

0: وأعلنت أنها تدرس خيار الادعاء القضائي ضد النائب نجاة صليبة في هذا السياق. فيكم تشتروا صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الخميس للاطلاع على حديث الوزيرة تمر الزين وتشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في عنا مستمع، برافو عليه، يعني بعت لي مخالفة ومفيشة دغري خالصة مخلصة. خلينا نسمع رسالته. خلينا نسمع.
1: بونجور جوني، يعطيك العافية لك وللمستمعين. حبيبي نحن هلأ على مفرق سبوت شويفات، رصدنا حضرة القاضي الروحي مفيم وحاطت بلاك الأوضة، فبس للأخذ بالعلم.
0: يسعد لي صباحك. إذن لكزس رقم 805 على R، قاضي روحي موديل 2011. يا المساعد القضائي علي حسين عواد ساكن بجوني حارة صخر، بملكه شاري بحارة صخر، اسم أمه فوزية. طيب صباح الخير حضرة المساعد القضائي علي حسين عواد، عمون معروف اقبعه عن اللوحة شارط القضاء، انت عم تخالف القانون. وشكرا المساعد القضائي علي حسين عواد، جوني حارة صخر بملكه. شكرا لكل مستمع مراسل بعت لي هون عمون معروف على 70 220 888 لحتى كمان نزود قوى الأمن بهالمخالفة. صوتك عالي جبل لبنان. الرتيب في قوى الأمن الداخلي بفوج النقل زياد حايك بهني كل الرتبة اللي تمت ترقيتهم إلى رتبة مؤهل في قوى الأمن الداخلي، مبروك للجميع. يلا عقبالك زياد حايك كمان تجي ويحين موعد ترقيتك. تحية لفوج النقل بقوى الأمن الداخلي اللي بيسمعوا إذاعة جبل لبنان، والرتبة اللي تمت ترقيتهم لرتبة مؤهل الله يوفقكم ويحمي الشرعية اللبنانية ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037. خلينا ناخد الرسائل اللي وصلت مبارح بعد انتهاء الفترة. حبيب قلبي الرقم اللي عم تدق هلا على الإذاعة قلنا لك بالعربي المشبرح، بتفهم عربي ولا ما بتفهم عربي؟ ما تطلبنا يعني بعت رسالة صوتية أو مكتوبة، يعني أكيد هلا أنت عم تسمع الإذاعة ورقمك بدك أعطي رقمك كله سوا، يعني إذا بعد بدق مرة تالتي بدي أعطي رقمك الكامل على الهواء أنه أنت عم تزعجنا. الرقم اللي ينتهي ب254 كفة مني حيدة كف عن طلبنا وبعت رسالة وبأمر عيونك نحن، مثل هالرسالة هلأ للمستمع اللي رح نسمعها.
2: صباح الخير جوني، هذه صباحها كيفك؟ تمام حبيب القلب، نحن بلنا بلد راية، بلد بلا سلاح وبلا متفجرات وبلا حروبة، شبعنا وعينا على الحرب ووعد أولادنا على الحروبة، وعد أولادنا مش عارفين شو بدهم يعملوا، والله جيل الله يعين. وفي ناس بعد عندها هالتكبر وعب ما بعرف يعني شو عم بيصير، ومثل بقول للتاني قوم عني لفرجيك، عارف كيف؟ ما خلص يعني في ناس بعد عم تطلع عم تحكي وبتعيط ونحنا بس بالأخير قوم عني لفرجيك، ما خلص كل دور بيخلص في محل معين. يسعد لي صباحك، إن شاء الله بكون نهارك حلو.
0: ونهارك سعيد يا حبيب قلبي يا زهير. الله يخلصنا من جماعة قوم عني تفرجيك اللي دمروا وطننا لبنان واقتصاد وطننا لبنان ودمروا اقتصاد الدول الخليجية، وعم بيدمروا مطاراتها وعم بيدمروا محطات التكرير وعم بيدمروا الأرامكو لإنتاج البترول.

الله لا يوفقهم الفرس، الكارهين للعرب والعروبة والكارهين للإنسانية، هدول بلا إنسانية، هدول عباد الشمس، عبادي الشمس اللي اعتنقوا الدين الإسلامي هيك تهربا من المساءلة، يا عملوا دين على حسابهم. صوتك عالي جبل لبنان. حسن بسمة بونجور. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا، والمزيد والمزيد مما يحصل بها وطننا المعتر ببعض أبنائه اللي عم يدمروه.

0: בדו דעאי.
1: מה בדוח?
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: صوتك عالي جبل لبنان هو بيبقى بوطن لبنان مؤسسات سياحية وتجارية واقتصادية منفتخر فيها، من عناوين الفخر بالصناعة السياحية لرويال أوتيل بيروت. لرويال أوتيل بيرحب فيكن وبدنا نرجع نقول مبروك إعادة افتتاح مطعم التايتانيك، تايتانيك ريستورنت أند بار. جاهز يستقبلكن بمناسباتكن الحلوة والعائلية ولحظات رائعة جدا. على كل اتصلوا واستفسروا، تايتانيك لرويال أوتيل 04-555-000. والعودة الحلوة أيضا Friday night at لرويال أوتيل بيروت. Every Friday، كل يوم جمعة، كل ليلة جمعة at Le Jardin du Royal. باربيكيو مفتوح، أشهى أنواع اللحوم. Open Sushi، Sushi Station، إضافة للبوفيه فروا وللحلويات، للكوبليت، للعائلات، للمجموعات. Enjoy every Friday night at Le Jardin du Royal, Le Royal Hotel بيروت. فيكن تحجزوا؟ أهلا وسهلا فيكن. 04-555-000 04-555-000 وبتقضوا أجمل ليلة جمعة، إضافة لكل الليلة والاحتفالات الحلوة والبرانش واللانش والدينر، كل المناسبات بصالات لرويال أوتيل الفخمة والفسيحة. أهلا وسهلا فيكن. للشركات والمجموعات فيكن تحجزوا لغدا أو عشاء أو برانش 04-555-226. لرويال أوتيل بيروت، فخر الصناعة السياحية بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
4: ايه جوني، صباحو صباحو، كيفك جوني؟ ما بديش هالأهمية كلها، يعني من بيني جماعة كريمينال 100%، جماعة مجرمين خلاص خيي، لازم يطلعطوا واحد ورا الثاني يحطوهم بالحبوس. يا ودي شو هالمشكلة هيدي؟ راح البلد وراحت المصاريف وراحت الكهرباء وراحت المصريات الدولة، وبعدين يعني وبعدين شو بدي يروح الشعب يعني فرد مرة؟ على كل حال يعطيك العافية وبونجورك.
3: يسعد صباحك ديفيد دافيد. كنا سمعنا من كم يوم الاستطلاع اللي أجرته مؤسسة ستاتيستيكس لبنان، أستاذ ربيع الهبر ناشر موقع لبنان فايلز ومدير شركة ستاتيستيكس لبنان. سمعنا بمقابلة مع الزميل جورج صليبي، أظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة ستاتيستيكس لبنان أن 66% من المشاركين من الطائفة الشيعية في لبنان أيدوا تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة مقابل 29% فضلوا احتفاظ الحزب بسلاحه. نتائج هالاستطلاع اللي أجري خلال شهر أيلول الماضي بيّن أنه 67% من المشاركين رأوا أن حزب الله لم يحقق أهدافه في الحرب مع إسرائيل وأنه حقق جزءا منها فقط، فيما عبر 42% من الشيعة عن مشاعر سلبية تجاه تعامل قيادة الحزب مع الحرب وتداعياتها. وفيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية، أظهر الاستطلاع أنه 78% من المشاركين يثقون بالجيش اللبناني، بينما رأى 71% أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون من الصلاحيات الحصرية للدولة اللبنانية. إذن شهد شاهد من قبله من أهله. هالاستطلاع شمل 800 مواطن لبناني من الطائفة الشيعية أعمارهم من 18 سنة وما فوق بعدة مناطق بالبلاد. إذن هيدي نتائج الاستقصاء والإحصاء حسب ما أعلن الأستاذ ربيع الهبر صاحب مؤسسة ستاتيستيكس لبنان للإحصاءات. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 بحييكم شفيق. صباح الخير من شفيق. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع راجح بيصبح عليكم. راجح بعت لنا عن مكافحة الفساد وبناء الدولة، أنا أوان التغيير. كتب راجح المستمع المحب مثلكم لوطن لبنان: كم مرة احتجنا في لبنان إلى واسطة للحصول على حق هو لنا أصلا، لإنجاز معاملة أو الحصول على وظيفة أو حتى تأمين سرير في مستشفى. لنكن صريحين، مشكلتنا ليست في غياب القوانين بل في غياب تطبيقها. لدينا قانون الحق في الوصول إلى المعلومات منذ 2017 وقانون حماية كاشفي الفساد منذ 2018 والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ العام 2020 وقانون الشراء العام منذ العام 2021، ومع ذلك ما زال لبنان في المرتبة 153 من أصل 182 دولة على مؤشر مدركات الفساد، وما زال المواطن اللبناني يعاني من ضعف الخدمات والواسطة وغياب المحاسبة. يضيف المستمع راجح: الفساد في لبنان لم يعد مجرد حالات فردية، بل أصبح جزءا من طريقة عمل النظام، ونحن ندفع ثمنه مرتين، مرة من المال العام ومرة من تراجع الخدمات وضياع الفرص وهروب الاستثمار. لكن التجارب حول العالم تثبت أن التغيير ممكن. اسمعوا يا لبنانية، في هونغ كونغ أنشئت هيئة مستقلة لمكافحة الفساد جمعت بين التحقيق والوقاية والتوعية، فتحولت خلال السنوات إلى نموذج ناجح. وفي أستونيا ساهمت الرقمنة أوتوميشن في تقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وبالتالي الحد من الواسطة والرشوة. أما في كوريا الجنوبية فأثبتت أن المناصب لا تحمي أصحابها من المحاسبة وأن لا أحد فوق القانون. وفي المقابل تجربة البرازيل تذكرنا بأن مكافحة الفساد يجب أن تتم ضمن قانون ومحاكمات عادلة، لا أن تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية. يضيف راجح: لذلك لبنان لا يحتاج إلى قانون جديد يضاف إلى الرفوف ينحط على الرف، بل إلى 5 تحولات حقيقية. أولاً، من النصوص إلى التطبيق، هيئة وطنية وتفتيش مركزي مستقلان بموارد وكوادر كافية، ويجب أن يترافق ذلك مع تحسين رواتب موظفي التفتيش المركزي ومفتشيه بما يضمن عيشاً كريماً وتوفير التدريب والموارد والحماية من الضغوط لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة. ثانيا من الواسطة إلى الرقمنة، إنجاز المعاملات إلكترونيا مع إمكانية تتبع كل ملف من دون الحاجة إلى معرفة أحد. ثالثا من السرية إلى الشفافية، نشر العقود العامة ومباريات التوظيف والتدقيق الفعلي في الذمم المالية للمسؤولين. رابعا من الإفلات من العقاب إلى المحاسبة، قضاء مستقل وحماية حقيقة للمبلغين والصحفيين. خامسا من الوعود إلى النتائج، تقرير سنوي علني يقيس الإنجاز بالأرقام لا بالتصريحات. يضيف راجح ويمكن أن تساند هذا العمل لجنة من أصحاب الكفاءة والنزاهة بصلاحيات واضحة تتابع تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية والتفتيش المركزي حتى تتحول الأفكار إلى أفعال. فالنجاح لا يقاس بعدد الموقوفين ولا بكثرة التصريحات، بل بما يلمسه المواطن يوميا: رشوة أقل، خدمات أفضل، توظيف عادل، عقود شفافة، ومعاملات تنجز من دون وساطة. لقد جربنا الطريقة القديمة طويلا ورأينا إلى أين أوصلتنا، آن الأوان لطريقة جديدة. وينهي راجح: إذا أردنا دولة لكل اللبنانيين فليكن القانون فوق الجميع، والنزاهة قاعدة في الإدارة، وليحصل كل مواطن على حقه لأنه حقه لا لأنه يعرف صاحب نفوذ. لقد سبقتنا دول كثيرة واختلفت تجاربها، لكن رسالتها واحدة: الفساد ليس قدرا والإصلاح ممكن. الفساد ليس قدرا والإصلاح ممكن. شكرا راجح، المستمع اللبناني الوطني اللي مشكلين لابي لبناني رح نتعرف عليه قريبا وعم يشتغل لمصلحة وطننا لبنان. مكافحة الفساد وبناء الدولة، آن أوان التغيير. كل مستمع منكم مستمعي جبل لبنان هو راجح. راجح هو رأس الحربة، مواطن لبناني صالح، وعم نتابع نحن وياكم كلنا سوا مجموعين مكافحة الفساد بوطننا لبنان. ودائما بيلفتني راجح لما بكون عم بحكي أنا وياه وعم ننسي نحن وياه سوا، بيلفتني دائما للتفتيش المركزي. تحية لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وفريق عمله، لازم ياخدوا صلاحياتهم وتتحسن أوضاعهم أكيد المادية، لحتى نحن وياهم إيد بإيد ينفتك، يتم الفتك بالفساد بوطننا لبنان. شكرا راجح، وإلى اللقاء على الخير وعلى وطن عم نحلم فيه، وإن شاء الله يا رب يتحقق. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: نحن وياكن وبالروح الرياضية بدنا نترحم على بطل بارالمبيك وهو إدوار معلوف. رئيس جمعية بيروت ماراثون مايل خليل نعت البطل البارالمبي إدوار معلوف الذي توفي إثر إصابته بنوبة قلبية في كوريا الجنوبية حيث كان يستعد للمشاركة في سباق الأسبوع الماضي. إدوار معلوف أحرز ميداليتين للبنان بأولمبياد بكين بالصين 2008 لفئة البارالمبيك بارالمبيك. عددت مايل خليل مساهمات إدوارد معلوف مع جمعية بيروت ماراثون حيث عين سفيرا لفئة البارالمبيا وقالت أنه أمن مشاركة 30 رياضيا في هذه الفئة في سنته الأولى مع الجمعية. يشار إلى أن إدوار معلوف يعيش في هولندا وهو رياضي محترف في رياضة دراجة اليد وهي دراجة للمعوقين تستعمل باليد بدلاً من الرجل للتحريك. شارك إدوار الله يرحمه بمسابقات أوروبية ودولية عديدة أبرز الألعاب البارالمبية وهو تعرض في 20 من عمره إلى حادث سقط فيه من الطابق السادس إضافة إلى إصابته بشلل نصفي من جراء هذا الحادث. خلال مسيرته عرف إدوار معلوف بالعمل الإنساني عبر إغاثة العاصمة بيروت عقب انفجار الرابع من آب في المرفأ، علما أن العمل الإنساني هو الرائد لديه منذ تأسيس معلوف فاونديشن عام 2015 وهي مؤسسة تعنى بالعمل الإنساني ومساعدة الناس وخصوصا فئة الاحتياجات الخاصة. كان عنده مبادرة بإرسال 3 كونتينرز إلى لبنان بعدما لقي تجاوباً من الشعب الهولندي إضافة إلى عدد من اللبنانيين، مع التنويه بأن المبادرة الأولى كانت على عاتقه ومن جهد شخصي. الله يرحمك ونفسك بالسماء إدوار معلوف. يطول عمرك مدام مايل خليل ومستمعي إذاعة جبل لبنان وكل المحبين للروح الرياضية والإنسان البطل اللي ما أقعدته إصابته عن الروح الرياضية والروح الوطنية. إدوار معلوف، المسيح قام حقا قام، خريستوس أنيستي، أليثوس أنيستي. صوتك عالي جبل لبنان. بفترتنا اليوم بعد البريك وفترتنا مستمرة لغاية الساعة 10 في قناة الام تي في وتقرير نقلا عن قناة الجديد، رجل أعمال يتعرض إلى ابتزاز من محطة الام تي في. بريك ونرجع، خليكم معنا.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميز عارف.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again.
5: Mamma mia, here I go again.
4: After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. tickets available now at Ticketing Box Office.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان.

0: إلكم صباح الخير وأحلى صباح من مدام سيدي أم شربل وفريق عملها معجنات أندر زو أم كي القرب قهوة جي إلكترونيكس. كل أنواع المعجنات والبوشيات لاحتفالياتكم ترويقتكم غدايكم العصرونية وكل الاحتفالات مثل ما قلنا مدام سيدي أم شربل وفريق عملها بتصرفكم. مكونات بلدية من الزعتر للجبنة للكشك والقورمة، بيتزا صغير ووسط وكبير من كل الأنواع على ذوقكم، وشوكوبا ومعجنات وعجينة سمرة للرجيم والسكري. فيكن توصوا على طبخات أيضا، ورق العريش بشهي من دياتها لمدام سيدي أم شربل. معجنات أندر شربل ورق عريش لحمي وقاطع شيش برك كبة بالصينية كبة قراص لازانيا سوفلي وكنافة بالصينية. كل شي بتطلبوه بتتمنوه بتنفذوا مدام سيدي أم شربل مع فريق عملها أحمد سيلو علاء زين حمادي وميلاد. رح أعطيكم رقم الديليفري والتوصاية معجنات أندر مدام سيدي 03-34-2457 لكل كسروان. وفيكم أنتوا تجوا من كل المناطق اللبنانية بتاخدوا الطبخات من التلاجة وبتوصل معكم لكل المناطق وألف صحتين. معجنات أندر 09-22-14-88. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة صوتية. صباح الخير.
1: صباح الخير مشي توني. صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان. حبيت من خلال إذاعتك الكريمة قول صباح الخير للتجدد للأمل. صباح الخير لكل إنسان بيأمن برجاء وبيأمن بتجدد وبيأمن بلبنان الوطن السيد الحر والمستقل. وأكيد بصبح رئيس الجمهورية يلي ما عم بيغفل عين مثل ما بيقولوا عن وضع لبنان، عم بيحاول بشتى الوسائل إنه يوصلنا عبر الأمان. وأكيد صباح الخير لكل إنسان بيأمن بهالوطن. شكرا.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد يا رولا وكل المستمعين والمستمعات. الله يوفق شرعيتنا اللبنانية ويشد همتهم عسكرنا اللبناني لحتى يخلصنا من الموبقات، وعلى الأقل يبلشوا من بيروت الإدارية وينتشروا بعدين بيروت الكبرى وكل لبنان بإذن الله. الله يخلصنا من عملاء إيران والفرس اللي عم يستدرجوا الدمار لوطننا لبنان والدول العربية. خلينا نتوقف سوا مع أغنية للأبا The Winner Takes It All. عم تسمعوا إعلانات إذاعة جبل لبنان و تكريم لفريق الأبا.

0: The winner takes it all. فريق الأبا. وإن شاء الله يا رب ينتصر وطننا لبنان على الشر والأشرار. يا جماعة، يا أهل الدار، يا أهلي، يا لبنانية وكل السامعين، بمنطق كيف بدكم نكون ساكتين على تخريب وطننا لبنان، تخريب اقتصادنا، تخريب معيشتنا، قطع الأرزاق من قطع الأعناق، عم يقطعوا لنا روسنا، رأس الشرعية، رأس الاقتصاد، مؤسسات عم تفلس، فنادق خاوية والكاباسيتي فيها 10-20% فقط من أصل 100%، يعني مش عم يطلعوا حق المازوت وأجار التشغيل وكلفة التشغيل والشباب والصبايا اللي بيشتغلوا بهالفنادق وغيرها من المؤسسات السياحية. كيف بدي اسكت لهم؟ طيب كيف بدنا نسكت وصباح اليوم وصلنا تقرير انه 40,000 لبناني مهددين انه اخر الشهر او اخر السنة على الاكتر بدهم يفلوا من الدول الخليجية اللي عم تتعرض للقصف والتدمير؟ المملكة العربية السعودية، تعرفوا انه يعني حسب تقديرات الأولية خسائر إقفال ملك المطار الرياض ومطار الدمام ومطار أبها، الخسائر أكثر بكثير من مليار دولار يوميا، حركة متوقفة كليا بمطارات دولية، يعني مئات الطائرات تقلع وتحط وفيها حركة اقتصادية وفيها مغتربين. تعرفوا انه خربوا بيوت ناس؟ في دكتورة قلب بإحدى المستشفيات اللبنانية علقانة هونيك مش قادرة تجي، وهي عندها عمليات ومرتبطة فيها، كانت عينها عم تزور وراجعة، حقها الطبيعي مثل كل حق كل الناس، مش قادرة تلتحق بعملياتها بطب القلب بإحدى المستشفيات اللبنانية، مقهورة هي وأهلها. طيب انه بدكم نسكت عنكم يعني؟ لا، كتير هالقد حقد فارسي قديم على العرب والعروبة وعلى كل الأوطان، وللأسف عندنا هون جالية بس صارت معزولة لأنه 90-95% من اللبنانيين بطلوا بدو إياه هون. جالية فارسية بتحمل الهوية اللبنانية مثل الجالية الفارسية اللي بتحمل هوية حوثية أو عراقية أو غيرها أو بنيجيريا، خاربين الكون إنه هيك تملأ الدنيا جورا وظلما فيملأها عدلا وقسطا. هيك بننطر المهدي المنتظر عجل الله فرجه الميمون؟ هيك بننطر المهدي بالدمار؟ عال لكن نحن إذا ناطرين المسيح لازم نخرب الكرة الأرضية لحتى يجي المسيح يخلصنا؟ طب كيف؟ شو هالليتورجية هيدي اللي حاقدي على الحضارة وعلى العالم؟ ما بينسكت لأنه هلأ 40,000 لبناني يا جماعة، بكرة بصيروا 400,000 من هلأ لرأس السنة إذا ضلت مقفلة كل الأماكن الاقتصادية وعم تنقصف منابع النفط، أرامكو وغيرها من الشركات، وبقطر وبالبحرين وبالكويت. طب أنه شو هيدا؟ شو هالحقد؟ ما بينسكت عنكم أبداً يا عيب الشوم. الله يخلصنا منكم، والشرعية اللبنانية والشرعية العربية والشرعية الدولية تخلصنا منكم. جيشنا اللبناني خلصنا بقى، نفذ قرارات الشرعية ببيروت الإدارية على الأقل، خلصنا منهم ومن من من من خلص. يا خلوني اسكت، خلوني اسكت، بعد احكي كتير يعني، بس انه ماشي الحال هلا مؤقتا. كمان مخالفات بعت لي اياها مستمع، يلا على 70-220-888 بعتهم.
1: نحن مش عم نفترع حدا، هيدا بالدليل.
0: طيب حبيب القلب يلا، يسعد صباحك لاركا، بعت لي كل المخالفات على 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ تقرير تلفزيوني نقلا عن قناة الجديد، رجل أعمال يتعرض إلى ابتزاز من محطة الام تي في. خلينا نسمع تقرير نيو تي في.
2: مرة جديدة يتعرض رجل أعمال لابتزاز من قناة المر عبر تقارير مدفوعة الهدف من خلال حملة تشهير هدفها قوة مالية من دون إعطاء الطرف المشهر به أبسط حقوقه في الرد. هذا ما فعلته في التقرير الذي أعدته متهمة رجل الأعمال المهندس رضا الجفال بشراء عقارات في منطقة المتن تحت عنوان مخطط خطر يهدد منطقة في قلب لبنان هدفه تحقيق مشروع الهلال الشيعي في المتن. المهندس جفار رد ببيان قال فيه إنه أمضى ما يقارب 3 عقود في العمل في إنشاء وإدارة شركات في مجال خدمات قطاع الطاقة في نيجيريا، موضحا أن العقارات موضوع هذه الحملة اشترى معظمها قبل سنوات طويلة بين عامي 2008 و2014 بأمواله الخاصة ولغايات تجارية صرفة من خلال معاملات قانونية واضحة ووفقا لتشريعات لبنانية نافذة، وسجلها جميعها باسمه مباشرة وسدد ثمنها بموجب تحويلات مصرفية موثقة عبر مصارف محلية وأجنبية، مبديا استعداده إذا تطلب الأمر لإبراز مستندات هذه التحويلات والمستندات المتعلقة بمصدر الأموال أمام الجهات الرسمية المختصة. وأكد جفال أن لا علاقة له بالعمل السياسي لا من قريب ولا من بعيد، ولا تربطه أي علاقة أو مصلحة بأي شخص مدرج على لوائح العقوبات، نافيا أن يكون قد اشترى هذه العقارات لحساب أي حزب سياسي أو تنظيم أو دولة أجنبية أو أي جهة مستترة. أما بالنسبة للمزاعم المتعلقة بوجود منشآت عسكرية أو أنفاق في هذه الأراضي أو تمديدات ألياف ضوئية، فقال جفال إنني أنفيها بشكل جازم وأدعو جميع وسائل الإعلام إلى زيارة العقارات ومعاينتها من دون أي قيود من جانبي وبرفقة من تختاره من خبراء واختصاصيين لإجراء الكشف والفحوص الفنية اللازمة وإطلاع الرأي العام على النتائج. كما دعا الجهات الرسمية المختصة في مقدمتها الجيش اللبناني ومديرية المخابرات إلى إجراء الكشف والتحقق من هذه المزاعم. جفال أعلن بسبب هذه الخيبة استعداده لبيع كل استثماراته في منطقة المتن بثمن عادل يعكس قيمتها التجارية وبشروط يتم الاتفاق عليها، مرحبا بأي عرض جدي للشراء شريطة أن توافق البلديات المعنية ومرجعيات المنطقة على هوية الشاري. وقال إن استعداده للبيع يعبر عن عمق الخيبة التي يشعر بها، لكنه لا يمحو ما تعرض له ولا يعفي الدولة من مسؤوليتها في حماية مواطنيها وحقوقهم، ويبقى من حقه أن تظهر الحقيقة وأن تسان كرامته وسمعته. ووجه جفال نداء صادقا إلى رئيس الجمهورية للنظر في هذه القضية، مبديا استعداده للتعامل مع المؤسسات المختصة لتقديم كل ما يلزم من مستندات وإيضاحات، وختم بالتوجه إلى أهل المحيث وبكفية وبعبدات والقعقور ومرموسة والدوار قائلا: ستبقى الأوقات الجميلة التي جمعتنا والذكريات التي صنعناها معا عزيزة على قلبي. عرفت أنا وأسرتي فيكم الطيبة والكرم وحسن الجوار، كنتم وستبقون لنا أهلا وأصدقاء، ويؤلمني أن تربط أسماء قراكم الجميلة اليوم بادعاءات عن أنفاق ومنشآت عسكرية أو مشاريع تهجيرية، وهي التي تستحق أن تذكر بجمال طبيعتها وسياحتها واصطيافها وكرم أهلها.
0: إذن استمعنا لتقرير من قناة الجديد. رجل أعمال يتعرض إلى ابتزاز من محطة MTV. بدكم تردوا؟ تفضلوا، يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، الله محييك سيس جابرييل المر مؤسس MTV، ونطلب دائما العدالة للMTV والعدالة لستوديو فيزيو. جابرييل المر اللي قاوم النظام الأمني اللبناني السوري وكان راس الحربة بما يسمى جماعة الحرية والسيادة والاستقلال ودفع الثمن غالي. جابرييل المر اللي قاوم نظام عاتي أمني سوري أيام رئيس الجمهورية أمين لحود وحافظ الأسد والمخابرات السورية، ومكملين إيد بإيد أستاذ جابرييل المر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا لإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70-220-888.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: bateau d'arrêt.
1: Ma bateau.
2: Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe comme je l'aime. Pourtant elle m'en fait boire du matin.
3: Préparez-vous à chanter.
2: Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, laï, laï, laï.
3: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
4: يا ماما بحبه
5: حبك برز مسلم امبوسيبل
6: يا امي بحبه
7: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
5: الله يستر
8: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
9: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون ذا رايت باث أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج
10: صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان الصحافي الزميل علي حمادي غرد وكتب على صفحاته اكس ووسائل التواصل الاجتماعي الشكوى بحق السفيرة ندى حميدي سفيرة ندى حميدي معوض مكانها في سلة المهملات بإزبالي سامع يا حسن بزي نعم ادعاء على سفيرة شجاعة ومكلفة من قبل الدولة اللبنانية بالتفاوض ندى حميدي معوض من حي شجاعتك ويسعد اوقاتك باسم كل الشعب اللبناني وكملي تنفيذ تعليمات الشرعيه اللبنانيه ورح نحكي عن هالموضوع بوقت لاحق خلال الفتره صوتك عالي جبل لبنان مؤسسة ميشيل ظاهر تنظم حملة مجانية لفحص النظر بمحطتين بالبقع على مدى يومين حملة مجانية لفحص النظر المحطة الأولى بمطرانية الفرزل وزحلي والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك بسيدة النجاة والمحطة الثانية بمستوصف الفرزل الخيري شارك بها الحملة مئات الأفراد من عمر 7 سنوات وما فوق تم توفير كادرات إطارات نظارات مجانية وحسن بنسبة 50% على ثمن اللانسز العدسات وهكذا تجدد مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن إيمانها بجعل الرعاية الصحية أقرب إلى الناس والكشف المبكر متاحا لشريحة أوسع من المجتمع برافو مارلين سيد ظاهر وفريق عملك الله محييكن ويكبر وجبكن بخدمة المجتمع البقاعي واللبناني من الفرزل زحلي لكل لبنان زوروا صفحاتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لحتى تشوفوا النشاطات وفيكن تسمعون أكيد عبر إذاعة جبل لبنان نشاطات القيمة الاجتماعية والثقافية والتربوية والتوجيهية والتدريسية. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نبارك أنا وياكن من إذاعة جبل لبنان تعيين رئيس لمركز الجمارك بجونية. عين بسام الياسع بيد ابن بلدة عرمون كسروان رئيس لمركز الجمارك بجونية. نتمنى له كل الخير التوفيق والنجاح بمهماته الجديدة ومزيد من العطاء والإنجازات بمسيرته المهنية. تعيين موفق، مبروك بسام عبيد، بسام الياس عبيد، باسم أهلنا بعرمون كسروان، باسم كل كسروان وكل لبنان. الله يعطيك العافية، ونعرف تماما تشددك بمكافحة التهريب، وهلأ أنت صرت بموقع المسؤولية رئيس لمركز الجمارك بجونية. برافو. أنا ما بعرفه شخصيا، بس اللي بيعرفه يسلمنا عليه. وصلنا هالخبر ومنفتخر. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية منفتخر فيها، لأفراحكن، مناسباتكن، كل الأشياء الحلوة اللي منآمن فيها بوطننا لبنان. أوكرا كاتورينج على إنستغرام، أوكرا كاتورينج ألبي، أوكرا كاتورينج دوت ألبي. جوزيف منصور وفريق عمله، ورسالة تحية لمستمعي إذاعة جبل لبنان.
0: صباح الخير جوني لألك ولكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. يسعد لي صباحك. كيفكم مع الطقس؟ كيفكم مع الشتوية اللي بلشت هيك على البكير؟ إذا فينا نقول معك جوزيف منصور صاحب شركة أوكرا كاتورينج اللي موجودين نحن ببصليم. تقريبا منغطي كل لبنان بكل العزايم والمناسبات اللي بتصير من أصغر عيد ميلاد لأكبر عرس. نحن صلنا 4-5 سنين موجودين بالسوق، بس خبرة طويلة كتير. منقدم عزايم عيد الميلاد، خطبة، أي إيفنت يلي بتطلبوا منا الناس نحن بنقدر نلبيه. عنا صفحة على الإنستغرام اسمها okracatering.lb، فيهم العالم يفوتوا يشوفوها. تنكتب OKRA مش OC، OKRA okracatering.lb. وموجودين على صفحات السوشيال ميديا، العالم فيها تفوت لعنا وتتفرج وتشوف العزايم يلي بنعملها نحن اجمالا. وهلا كمان قرب عيد الميلاد بلشنا نجهز له، عاملين منيو كتير حلو بيناسب كل الناس. كمان هيك فيه من الاطباق يلي خارج العيد، من السلطات يلي فيها جو تشيز للقصص يلي فيها الاكزوتيك فروتس. كمان فيها نقول بالسلطات اكيد في عنا التارتات الكيش المالح يلي بيجوا مع المشروم مع السبانغ، بالاضافه للمين كورس. كمان هلا بالشتاء بس تقرب كمان اجواء العيد، العالم بتحب تطلب الفخد الستيك مع الخضره والصوص البابر او صوص المشروم، هالاصناف الكثير طيبه. بالإضافة لمنيو الدسار يلي بلشنا فيه مؤخراً وعم نكفي فيه وعم نكبره. فإن شاء الله هيك تكون العالم عم تاخد نظرة وفكرة عنا عن شغلنا. ميرسي لألك.
10: الله يوفقكم يا رب، ويوفق كل مؤسساتنا اللبنانية المكافحة والناشطة بخدمة المجتمع وأفراح مجتمعنا اللبناني. الله يزيدكم خير، ويزيد هالمؤسسات اللي منفتخر فيها. أوكرا كاتورينج جوزيف منصور لكل احتفالياتكن الحلوة. 81 الكود 81 626668. زوروا إنستغرام أوكرا كاتورينج دوت ألبي وبتشوفوا إنه اللي عم خبركن عنه شيء بياخد العقل. وهيدي هي حضارتنا اللبنانية، وهيدي أفرحنا مع أوكرا كاتورينج. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026. صباح الخير للقاضي الرئيسي ساندرا الخوري، بتكون هلأ أو بعد شوي رح تتوجه على قصر العدل ببعبدة، وأكيد يا عم تسمع إذاعة جبل لبنان لما بكون عندها وقت، أو بخبروها القضاة والمحامين الأصدقاء. صباح الخير حضرة الرئيسة ساندرا الخوري، في عندك اليوم دعوة نافعة بالدكواني وإنكريبت والفاسدين الكبار، مش الموظفين العاديين اللي بيسمعونا من إنكريبت، ومنحييهم من كل قلبنا ومنحبهم وبيحبونا. في ثلاثة موظفين من إنكريبت روس كبيرة، من بيناتهم بنت مفكوك ثلاث حجوزات قضائية عن سيارة مميزة، وصارت هيدي مع سيارات كتيرة ومع أرقام مميزة كتيرة، انفكت الحجوزات القضائية بسحر ساحر. هدول المشعوذين بإنكريبت المسؤولين الكبار، وانباعت هالسيارات بطريقة شرعية عن طريق كتاب العدول، وانباعت اللوحات المميزة والأرقام المميزة بطريقة شرعية، لأنه بتجي من المعاملة من النافعة نظيفة منظفة منظفة على يدها المجويين بإنكريبت الكبار. فمن هالمنطلق الرئيسة ساندرا الخوري طبيب التجميل اللي بعلمه وبتواطؤه تم فك ثلاث حجوزات عن سيارة مميزة، وتم بيعها بطريقة شرعية عن طريق التزوير. فإذا بتعملي معروف تمييع مداخلات، صار لنا شهور طويلة، يعني اعملي لهال طبيب التجميل وثلاث موظفين من إنكريبت، اعمليهم عبرة لمن يعتبر، خليهم يكونوا درس لغيرهم، لحتى ما حدا يعود يسترجي يلعب بقرار قاضي وبإشارة قضاء بالحجز. هيدي مش جنحة، هيدي جناية، وانت سيد العارفين وست العارفين، انت ست العارفين القاضي الرئيسي ساندرا الخوري. يا ناطرين اليوم، اذا تميعت العملية ما رح نكون مبسوطين، ولا رح يكون الشعب اللبناني مبسوط، ولا رح تكون العدالة مبسوطة. الرئيسي ساندرا الخوري، ضربي على أوس المحكمة واحكمي بالعدل باسم الشعب اللبناني، وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: فينا كفينا بين فاتورة موتير وفاتورة دولة خيي من عندك، يا ريت لو تتواصل معهم.
1: طيب من عندي محلولي، من عندك بدك تبعت لي فاتورة الكهرباء، آخر فاتورة دفعتها بتكون الشهر الماضي أو هالشهر، لحتى نعرف البرانشمون ونبعتها لمدير عام شركة الكهرباء وهو بيكلف الأشخاص المعنيين. شكراً للمهندس كمال الحايك. يه على 70-220-888 بعت لي آخر فاتورة. بيكون في عندكم للأسف يعني حسب التحليل الأولي بيكون هالبوست هيدا في عليه ضغط كتير، لأنه في سرقين كهرباء، السرقين بعدهم موجودين بالعديد من المناطق وبدهم تكسير إيديهم. هالسرقين تتذكروا من مدي وقتها حكينا عن سرق الكهرباء بمشروع السمايا السياحي البحري بالكسليك، رجل أعمال كبير سرق كهرباء، الله لا يشبعه، الله يرزق كل العالم أموال منقولة وغير منقولة بلبنان وبأوكرانيا وبتركيا وباليونان، وسرق كهرباء بوطاوي بالسمايا وعمل تسوية لهالموضوع مع مكتب الكهرباء بالسمايا لما حس انه خلص رايح على الفضيحة ورايح على التشهير فيه، زمط بريشه مثل ما بيقول زياد الرحباني، زمطت بريشة يحرق حريشة، فزمط بريشه يحرق حريشه، بس بيضل بعيون اللي بيعرفوه بالسمايا وبيسبح بيناتنا وبيعمل الرياضة وكل شيء وبيحاول يسير وهيك. أكيد مش لقلي أنا يعني، لأنه أنا ما بسير السرقين والمختلسين والواطين، فسرق السمايا بالسمايا والسنجري البلا أخلاق بالسمايا رح نخلص منك قريباً بإذن الله كمان، ويجي ل 750 شاليه بدنا بالقليلة شي 10 سنجرية يكونوا أوادم وأبضيات مش عاطلين وبزرع عاطلة مثل الموجود هلأ. صوتك عالي جبل لبنان.

0: رقم اللي ينتهي بالخمسة واحد سبعة ما فهمت عليك أنا شو قصدك. سجل عمول معروف، سجل بصوتك لحتى نرد عليك. قول الله. كمان رسالة صوتية 8 ثواني.
1: أنا بارك عدت لكم فويس بس بليز ما سمعت، بس بليز تسمعوا كلمة بتشوك الحذر على هذا الرقم لأنه بليحكي معكم ضروري.
0: مدام أنت مش عم تسمعينا، عم تبعتي رسالتك وما بتسمعي الإذاعة. فك حذر على أشخاص عم بيحاولوا يختلسوا أموال عن طريق ويش ماني مش موجودة. يعني لك بمين دقوا؟ دقوا بإذاعة جبل لبنان ودقوا فيي على الخاص وعلى رقم الإذاعة. إنه أستاذ جون يعمل معروف أنت عندك حساب ويش تو ويش، عمول معروف بعت لي على الأكاونت أو شيء، بيصيروا بيطلبوا خدمات مريبة ومشبوهة، وهيدي شغلة عم نوعي منها دايما بويش ماني. سألوا في 1400 فرع بتصرفكن، وبويش ماني في فروع بتفتح لغاية الساعة 10 المساء، سات سيور سات، سبعة أيام بالأسبوع بتصرفكن للعشر المساء. فوتوا لعندن واسألوا وما تردوا على حدا عم يطلب عبر ويش ماني أي تحويلات مشبوهة، لأنه ويش ماني تحت ستار القانون وتحت جناح مصرف لبنان بتنفذ كل التعليمات من الداخل للخارج وبالعكس. ويش ماني صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: 87.7 اف ام.
1: رجلين على الطريق تحت.
2: الو ايه سيدنا عاطف معك. ايه سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا بس اكيد ما عنده صوت.
3: امانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة أطوان.

0: Batu d'aria.
1: Ma batu!
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل مشففية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: صوتك عالي جبل لبنان. أكيد لما نكون عم نحكي عن سرقين الكهرباء بكل المناطق اللبنانية وبالسمايا بالكاسليك، مش إنه سرق واحد، هلا نحن عم نحكي عن هيك الأشياء البارزي. من أصل 750 شاليه، في بين 30 وال 50 شاليه كانوا سرقين كهرباء، مش بس هيدا الرجل الأعمال، كلهم عم يتواطوا كانوا، وفي منهم أكيد سارعوا لتسوية الأمور ودفعوا الغرامات لحتى يخلصوا نفسهم. يب، فمش إنه عم نستهدف شخص واحد، نحنا عم نقول السرق سرق بالسمايا وبكل لبنان للكهرباء ولكل شيء. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم. 03-444-037.
7: صباح الخير. صباح الخير مسيا جوني، معك ماهر زين الدين ملوك الطبيعة هايكين جروب. عنا نشاط كتير حلو بعكار، بطبيعة عكار، بجبل فنايدق، القموعة، وغابة العذراء. نتأمل هايك بالحضور والشمعة والطبيعة بتنادينا.
6: يلا قولوا الله يا شباب. إذا ماشي هالأحد هيدا بعكار فنايدق الأموعة غابة العزر، هذا نوع من الشجر العزر، كيف اللزاب والأرز وكل الأشجار اللبنانية. طلبوا كريم الجوهري 03-88-4949. هيدي كمان رياضة حضارية، وهيدا الحضارة اللي بدنا إياها بلبنان، المشي بالطبيعة بيساعد إنه نعمل ديشارج هيك لهمومنا ومصايبنا اللي عم نعيشها يومياً. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح الأربعاء 14 تشرين الأول استقبل النائب البروفيسور فريد البستاني بمكتبه بالحازمية وفد من المودعين اللبنانيين، الأشخاص اللي خسروا مصرياتهم بمصارف لبنان. عرضوا عليه للنائب البروفيسور فريد البستاني المشاكل الكبيرة اللي عم بيواجهوها، لأنه مدخولهم الوحيد هو المبالغ اللي عم ياخدوها من التعاميم، واللي صارت زهيدة كتير نظراً للتضخم الكبير. أبدوا تأييدهم للطرح اللي قدموا النائب البستاني لزيادة قيمة المبالغ بالتعاميم بانتظار إقرار قانون الانتظام المالي. نشاطاته ومتابعته ونحن وياه إيد بإيد للنائب البروفيسور فريد البستاني مع المودعين ومختلف أطياف الشعب اللبناني، ومطرح ما في فساد نحط الإصبع على الجرح ومنعالجه بإذن الله، ومنسمي الأمور بأسمائها ومنعلي الصوت من جبل لبنان نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني، اللي شارك أيضا بحفل إطلاق الموسم الثاني من برنامج شارك تانك اللي بيشجع الاستثمار بالشركات الناشئة اللي بتشكل عصب الاقتصاد اللبناني. وكمان امبارح الأربعاء زار النائب البروفيسور فريد البستاني معرض بيروت العربي والدولي للكتاب للمشاركة في حفل توقيع كتاب الصديق المحامي الياس أبو خليل، كتابه بعنوان دولة لبنان المتحد بين المركزية واللامركزية. المحامي الياس أبو خليل مبروك كتابك الجديد النائب البروفيسور فريد البستاني من المودعين للثقافة لمعالجة الفساد والادعاء على الفاسدين، ونحن وياك ايد بايد بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية وردت مبارح بعد البرنامج.
0: صباحو أستاذ جوني، أنا بحس بخصوص هذا الموضوع في شبكة ملفة من السماسرة، من كتاب العدل، يمكن مع موظفين بالدوائر، الله يستر. وشعب شو بيقولوا، في جشع، كله بده بيع، ما حدا حابب يحافظ على أرضه.
6: آخ يا ناجي، عم يحكي ناجي عن بيع الأراضي. تنشوف، نحن عم نتابع أكيد كل الأمور. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة بلدية الشياح، شياح مونيسيباليتي، إلى كل الأشخاص من طلاب التمثيل وفنون الأداء أو طلاب العلوم الإنسانية. إذن طلاب التمثيل، الفنون الأدائية وطلاب العلوم الإنسانية، إذا عندكم خبرة بهالمجال ومهتمين بالمشاركة تحت عنوان دورنا، مطلوب شباب وصبايا ينضموا لمشروع معين. بكل الأحوال البروشور موجود على صفحة بلدية الشياح، شياح مونيسيباليتي، وفيكم تطلبوا كمان الاستيضاح على الرقم 70-60-55-66 70-60-55-66 إذن طلاب التمثيل، فنون الأداء وطلاب العلوم الإنسانية. مشروع بهمكن وإن شاء الله خير. شكراً بلدية الشياح، رئيس البلدية الأستاذ إدمو غريوس وأعضاء المجلس البلدي والمكتب الثقافي ببلدية الشياح، الله محييكن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكن لبنان؟ ننتقل إلى عكار شمال لبنان. عكار عندها مشكلة مثل المشكلة اللي رح تواجهنا نحن هون ببيروت وبالمتن وبكسروان وبيروت الإدارية. تعرفوا أنه الحكومة أخذت قرار بإقفال مكب الجديدة البوشية السد على شاطئ الجديدة بمهلة لتتعدى قبل الميلاد ورأس السنة، يمكن هلأ شهر الجاي. طيب وين البديل؟ ما حدا بيعرف. وين بدنا نكب زبلتنا؟ ما حدا بيعرف. بيروت الإدارية والمتن وكسروان عم تنقلنا نفاياتنا شركة رامكو التسبي، الله يعطيهم ألف عافية. طيب هلأ ومن هلأ وبالرايح وين بدها تنقل النفايات؟ إنه إذا كسروان بدها تستقل بنفاياتها، وين بدنا نحط النفايات يا رئيس اتحاد بلديات كسروان؟ وين بدكم تحطوا النفايات؟ في مكب جاهز واللوجستيك تبعه جاهزة؟ يا فليكن. طيب المتن وبيروت وين بدها تنكب نفاياتهم؟ في عنا كارثة كتير كبيرة، وفي كارثة بعكار كمان شمال لبنان، في بلدة سرار، بلدة اسمها سرار بعكار، عندهم مكب نفايات بخراج هالبلدة انتلى وصار ملوت الدنيا كلها بالهواء وغيرها. ما بعرف ليه مش عم يجيب محارق، في محارق متطورة من الجيل الرابع والخامس، يعني بيعملوا فوق منها للمحرقة مشاريع سياحية وعلى السطوح تبعيتها وخضار وغيرها من الأمور، وبيستقبلوا الناس تيفرجون إنه المحرقة حضارية كمان، وخاصة الأجيال الجديدة من المحارق. بس نحن هلأ إذا بدنا محرقة ولا 3-4 سنين يتم الاستيراد والتركيب واللوجستيك تبعها. محارق بأوروبا وبأمريكا وبمختلف الدول الحضارية بتولد كهرباء وبتولد طاقة وبتحرق النفايات. هون ما بدنا. طيب شو بدنا؟ نطمر البحر. يلا دبروا لكم شي شاطئ بين المتن وكسروان وجبيل لحتى نطمر نفايتنا فيه. بإصرار إذن بعكار زميلنا موسى موسى والمجتمع المدني بعكار ما بقى بدهم الإصرار انتلت. طيب شو بدها تعمل طرابلس؟ في هلا يمكن مكب صغير عم بيحاولوا يفتحوه، بس كارثة كارثة النفايات. الله ينجينا.
1: صباح الخير جوني، لك ولكل المستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم بدي أحكي عن المجتمع المدني العكاري اللي هو متكون من جمعيات أهلية، أندية، شبابية، أحزاب، رجال دين، فعاليات، صحفيين، مجتمعين تحت شعار المجتمع المدني العكاري، واللي هني بيهتموا بأمور عكار العامة مثل الشاطئ، مثل المطار، مثل هلأ واقفين هني معارضة قاسي جداً بوجه تحويل عكار لمكب للنفايات الشمالية وطرابلسية بالتحديد. يعني هي ومكب زبالة عكار اللي بيسموه منطقة إسرار أو بلدة إسرار مش عم يستوعب زبالة القرى العكارية. هلأ أنا معي شيخ حامد زكريا عضو المجتمع المدني العكاري، طلع معنا وعم يخبرنا عن هالموقف اللي اخدينه بوجه تحويل عكار لمكب زبالة.
0: صباح الخير أستاذ موسى إلك ولزميلك الأستاذ جوني ولإذاعة جبل لبنان. معك حامد زكريا عضو اتحاد هيئات المجتمع المدني في عكار. فعلا نحن تداعينا إلى اجتماع قمنا به من أجل بحث ملف النفايات، الملف المستجد القديم. أقول قديم لأنه نحن بـ 2015 نحن نفس المجموعات تداعينا لما عرفنا أنه بدنا يجيبوا نفايات لبنان إلى عكار مقابل مبالغ مالية أعتقد تم سرقة 90% منها، وما نعمل لمطامة صحية ولا نعمل معامل فرز ولا من هالشي اللي سمعنا فيه للأسف. وضاعت القصة لأنه اليوم حاميها حراميها لا ثقة بهم، واليوم عم يرجعوا يكرروا نفس الغلط لأنه شافوا أنه الأمور قالك هالي بيستنفروا بعدين بيعدوا. لذلك اليوم المسؤولين الصغار والوسط الكبار كلهم متورطين بهذا الملف ونحن ما هنخليه يمرق. فاجتمعنا ببداية شهر 8 للحركات والهيئات المدنية، وبعد أسبوعين زرنا المحافظ وأبلغناه نحن أنه نحن لن نسمح بأن تتحول عكار إلى مكب للنفايات. لذلك نحن اجتماعاتنا مفتوحة لمواكبة التطورات والمستجدات، ونأسف فعلا أنه البعض بالحكومة عم يروج للبلديات أنه نحن جبنا لكم مطار وجبنا لكم أنماء، فعم يربط الأنماء بموضوع أنه نجيب لكم النفايات على عكار. نحن ندعو الحكومة والوزارات والإدارات وكل المسؤولين أنه يبعدوا عن موضوع استخدام عكار كمكب، ونتفهم ونثني على موقف رئيس الجمهورية حينما زاره وفد وقال أنا بتفهم مخاوفكم، وعند رئيس الحكومة أيضا وهذا موقف جديد عنده، وأيضا نثني على موقف مفتي الجمهورية لما إجى على عكار قال عكار ليست مكب لنفايات الآخرين. لذلك نتمنى أن تكون نفايات عكار لعكار، ويتم التعامل من الدولة باللامركزية بهذا الأمر، ويكون في حلول علمية لكل لبنان، لأنه نحن بدنا مشروع وحل وطني مستدام لهذا الملف. وشكرا لكم ولتغطيتكم.
6: نعم الله محييك الشيخ حامد زكريا من المجتمع المدني بعكار. الله يساعدنا ويساعد وطننا لبنان. شكرا زميلنا الإعلامي موسى موسى من عكار شمال لبنان، والإضاءة على أشياء كثيرة. نعم مصيبة كبيرة وكارثة كبيرة رح تضرب وطن لبنان، وعم تضرب وطن لبنان من خلال النفايات. تنشوف الله كيف بده يدبر طرابلس والشمال وعكار بالتخلص من نفاياتهم. طرابلس في قدامها حد المرفأ هناك جبل نفايات، مثل هون جبل حد بور بيروت بالكارانتينا، جبل ارتفاعه شي 40-50 متر وإذا مش أكتر كمان، ومهدد بالانهيار. موسى موسى يعطيك ألف عافية. وهون بدنا نقول كمان إنه بمشكلة النفايات بوطننا لبنان كنت أتداول هالقضية هيدي مع الرئيس السابق لبلدية الجديدة البوشية السد الشاعر والموسيقي ورئيس البلدية آنذاك الأستاذ أنطوان جبارة. بقى أسأله أنا يا أستاذ أنطوان شو الوضع النفايات بالجديدة البوشية السد؟ قال لي جوني كنت أنا مستورد محرقة نفايات من جيل متطور. قلت له طيب وين؟ قال لي بلع الحوت بالبحر، منعوا انه يشتغل. وللاسف للاسف للاسف دولتنا اللبنانيه من سنه 1990 لحديت من سنه ونص عم ندفع الثمن هلا، يعني بعد الازمات عم تجدر بعضها اجترار. فمن هالمنطلق مين الحوت يا استاذ انطوان جبارة؟ يقول لي الحوت يا جوني الحوت. كان في عنا حوت حاكم هون بوطننا لبنان وعم بيسير وعم بيدلع وعم بيزبط وعم بيدور الزوايا ويلعب كشتبين. هيدي العهود المتعاقبة من 1990 منعوا انه أنطوان جبارة يستورد محرقة منشان الجديدة البورشية السد ومنشان المتن الشمالي وبلع الحوت. يا أنطوان جبارة الله يعطيك الصحة والحوت أخذوا البحر ومات حد شط البحر وماشي الحال. قولوا الله يا لبنانية. بعد البريك مباشرة أغنية لسامي كلارك من كلمات وألحان الشاعر والموسيقي والرئيس السابق لبلدية الجديدة البوشية السد أنطوان جبارة. قولوا الله. إلى اللقاء.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
2: يا ماما بحبه،
3: حبك برص مسلم امبوسيب.
4: يا أمي بحبه،
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر. تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 81-49-13-16.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
7: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
8: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
7: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
9: سرقونا محكينا، شردونا بكينا.
7: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
10: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
7: نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
11: ضلت حاكي ضلت حاكي.
12: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس، وبكرة الجمعة مشارف الويكند. الله يبعث الخير والشتي، وإذا تلجت ليش لا، كتر خيرك يا ربي. منيح اللي بعده عم بيشتع علينا مي مش نار، لأنه في ناس كتير مغضوبين بوطننا لبنان عم بيساهموا بدمار وطننا لبنان لمصلحة الخارج. إذن إذا جبل لبنان، ومثل ما قلت لكم الرئيس السابق لبلدية الجديدة البوشية السد الأستاذ أنطوان جبارة، اللي كنت دايما اتداول أنا وياه أمور الوطن، وهو شاعر وملحن ومنفتخر فيك أنطوان جبارة. والحوت اللي بلع المحرقة اللي كان مستوردها لمصلحة المتن الشمالي وبلدية الجديد البوشية السد، بلع الحوت. ما كان يقل لي منه الحوت، أنا حسيته. وانتو حسيتوا مين الحوت اللي كان يبلع كل شيء بوطننا لبنان؟ وبالآخر ماشي الحال، يا بالآخر بالآخر كل شيء في له آخر بهالوطن، والله يجيب آخرتهم للأشخاص اللي عم يدمروا وطننا لبنان. سامي كلارك أنشد وقف الشعب ورفع الصوت وقال، شو قال الشعب؟ كلمات وألحان أنطوان جبارة. يا شعب لبنان، صوتك العالي جبل لبنان، يا شعب لبنان.

سامي كلارك من الزمن الجميل، شعر وموسيقى أنطوان جبارة الرئيس السابق لبلدية الجديد البرشية السد. وقف الشعب ورفع الصوت وقال، والحوت بلع المحرقة اللي كانت جاية على لبنان ومستوردها أنطوان جبارة كرئيس بلدية، بلع الحوت وهلأ عم تبلع ناس زبالة من بعد ما الحوت بلعوا القبر. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. مصادر لصحيفة الديار ونقل لبنان فايلز، تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي بالأمس باستهداف الضاحية الجنوبية وتوسيع رقعة الاحتلال وتهجير الشيعة إلى ما وراء نهر الأولي، ربطاً بمشاركة الحزب بأي هجوم إيراني مفترض على إسرائيل، هو تضليل لتبرير الاعتداءات الإسرائيلية المبيتة. ومصادر لصحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الخميس عبر لبنان فايلز، إسرائيل بادرت إلى شن حرب العشرة أيام على إيران في حزيران 2025، وكلنا نعلم كيف توقفت ومن طلب وقفها. مصدر للجمهورية، لا أعرف ما قد يقدم عليه دونالد ترامب، لكن كما تذكرون أنه في لحظة معينة بلغت المواجهة الأمريكية مع إيران ذروة التصعيد وارتفعت وتيرة التهديدات إلى حدود صعب اللحاق بها، وكل العالم ترقب حصول تطورات عسكرية كبرى، لكن ما حصل هو أن كل هذه الأجواء قد تراجعت بصورة مفاجئة. يا ترامب ترامب ترامب. خاص لبنان فايلز، نسرين يوسف كتبت، الرئاسة اللبنانية في مواجهة الحملات الأولوية للأمن وتحصين البلاد. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز أيضا، الكهرباء تحضر والوزير يغيب، هل تشكل الشراكة مع القطاع الخاص مخرجا من الأزمة الكهربائية؟ وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز العميد المتقاعد الدكتور غازي محمود، ومقال بعنوان من معركة تأمين الإمدادات إلى التنافس على حصص سوق النفط. أبرز الفيديوهات بلبنان فايلز بودكاست حكينات، استضاف نائب الأستاذ سيزار أبي خليل، القوات اللبنانية كتير كذبوا على الناس، حذرناهم من الفشل ما صدقونا، وعدتنا الشعبية أقوى من قبل. إذن ما أدلى به سيزار أبي خليل، بودكاست حكينات لبنان فايلز أبرز الفيديوهات. وأيضا مستضيفين بلبنان فايلز الدكتور هادي وهاب، إما تسوية أو اجتياح والنار قادمة. وأضخم واحد، أضخم واحد حقه $20 على الحدود، والجولاني محرك وليس محرك. إذن هادي وهاب يؤكد النار قادمة، وأضخم واحد على الحدود حقه $20. بودكاست حكينات لبنان فايلز أبرز الفيديوهات. في كواليس لبنان فايلز، تبديل إذاعي قبل الأوان. علم لبنان فايلز أن ثمة توجها لتبديل المدير العام لإحدى الإذاعات الحزبية
بالرغم من عدم مرور وقت على وجوده في هذا الموقع. من هو قولكن؟ وفي لبنان فايلز أيضا، الكازينو على موعد مع مروان خوري. بدأت تتظهر صورة الحفلات الغنائية في لبنان في شهر كانون الأول، شهر الأعياد، ومن بينها حفلتان للفنان مروان خوري ب 18 و 19 كانون الأول على خشبة مسرح كازينو لبنان. الله يوفقك يا مروان خوري، والله يوفق كمان تو يو تو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي، وحفلات حلوة كتير أيضا بكازينو لبنان وبدولة الإمارات. وهيدي ثقافتنا وهيدا نحنا وهيدي حياتنا الحلوة، حفلات فنية موسيقية راقية جدا. كارلا حداد تطفئ شمعتها 45. احتفلت مقدمة البرامج كارلا حداد بعيد ميلادها، صاروا 45 سنة بين ابنتها ليا والأصدقاء، ونشرت كارلا صورة لها وتحدثت عن مفاجآت جميلة برسم الأيام الآتية. يخز العين، شو هالليا، الله يخلي لك إياها يا كارلا. كارلا حداد وصورة وهابي بيرثدي، وحد منها ليا يخلي لكم ولادكم، وهابي بيرثدي لكل الأشخاص اللي عيد ميلادهم بهالأيام وبكل يوم. ما هو أبعد من قضية السفيرة؟ توقع دبلوماسي فاعل عبر لبنان فايلز أن يسهم الإخبار بحق السفيرة ندى حميدي في تكثيف الضغوط الداخلية والخارجية على مجلس النواب للدفع نحو تعديل القوانين الناظمة للاتصال بإسرائيل. هذه معلومات لبنان فايلز.

وعنوان في لبنان فايلز أيضا: الملفات تلاحقه إلى الفاتيكان. علم لبنان فايلز أن رئيس إحدى الرهبنات المسيحية يقوم بحملة انتخابية واسعة لكي ينتخب، ومن ثم يعين أسقفا في إحدى العواصم الأوروبية الرئيسية بعد رفض الفاتيكان للمرشحين المنتخبين منذ أكثر من سنة. إلا أن هذا الرئيس لإحدى الرهبانيات المسيحية يصطدم بمعارضة داخلية شديدة في رهبنته بسبب عدة ملفات وصلت أصداؤها إلى الكرسي الرسولي من جهات متعددة. من هو الرئيس لإحدى الرهبانيات؟ يا الله يخلي لنا شرب المخلوف والقديسين اللبنانيين اللي كانوا الفقر والطاعة ياكلوا أقل من حاجتهم ودخلوا بالقداسة، ما دخلوا بالانتخابات. رفقة شربل الحرديني وكل القديسين على طريق المسيح والاقتداء بالمسيح ما كانوا عم يشتغلوا انتخابات ورئاسة رهبنات. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين كتيري باللبنان فايلز: محسوبون على مفتي الجمهورية يتخلون عنه، وفقرت مثل ما هي صورة مميزة لفتتني وعنوان لفتني: دراجة نارية تحجز تذكرة في مسرح المدينة. منيح هايدي، حاطين على باب مسرح المدينة يمنع منعا باتا ركن الدراجات النارية، والدراجة النارية واقفة حد العمود اللي محطوط عليها المنع. كل شيء محجوب مرغوب في بلد الشعب العنيد. بالأمس ونحن ندخل مسرح المدينة لمشاهدة مسرحية وإخرتها شو اللي كنا خبرناكم عنها عبر إذاعة جبل لبنان، عرضت خميس جمعة سبت أحد الأسبوع الماضي، طلعتنا لافتة عند المدخل كتب عليها بوضوح ممنوع ركن الدراجات النارية، لكن يبدو أن أحدهم قرأ اللافتة بالمقلوب، أو لعله فهم منها أن ركن الدراجة النارية هنا ليس ممنوعاً بل مطلوب، فركن دراجته بمحاذاتها وكأنه يسأل مستغرباً: هل كتب ممنوع ألا تركن دراجتك النارية؟ فمن أقنعه أن مدخل مسرح المدينة تحول إلى مرآب، وأن شباك التذاكر بات مخصصاً لحجز أماكن للدراجات النارية والهوائية؟ يضيف موقع لبنان فايلز: طوبى لشعب لا يقرأ أو يقرأ ما يحلو له، حيث المخالفة لم تعد مجرد تجاوز عابر بل باتت عطره الذي يفوح في كل مكان وظله الذي لا يفارقه. نعم، طوبى لشعب لا يقرأ، دراجة نارية تحجز تذكرة في مسرح المدينة. فيكن تشوفوا الصورة بموقع لبنان فايلز فقرة مثل ما هي. تحية لزميلنا روبير فرنجية اللي صور هالصورة هيدي. روبير يسعد أوقاتك. معقول يعني؟ معقول اللي صار؟ وخبرنا، بلكي بتبعت لنا رسالة صوتية اليوم لنحطها بكرة إن الله راد الصبح نهار الجمعة، خبرنا عن مسرحية وآخرتها شو اللي انت قدرت رح تحضرها. انا والله بدي اشكر القيمين على مسرح المدينة، مدام نضال اشقر ولؤي رمضان، وزميلتنا الاعلامية دانيال كوزح المسؤولة والمنسقة الاعلامية لمسرحية واخرتها شو. شدوا علي كتير ولكن وقتي ما عم يسمح ابدا انه لبي كل الدعوات. فخبرنا روبير فرنجية عن رأيك بمسرحية وإخرتها شو اللي عرضت على مسرح المدينة. شكراً لبنان فايلز اللي نشر هالصورة هيدي للتوعية: يمنع منعا باتا ركن الدراجات النارية، والدراجة واقفة بمدخل مسرح المدينة بشارع الحمراء. هيدي كان لازم تتاخد وتنحجز وخلي يبكي هالبلا أخلاق.
صوتك عالي جبل لبنان. إذا هالعنوان ومختلف العناوين lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا المحررين والمحررات وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد والمزيد بعد بريك صغير، خليكم معنا عقبال ما يكبروا البريكات والسبونسرينج والدعايات عبر إذاعة جبل لبنان. 70 220 888 لإعلاناتكم بجبل لبنان.

0: Batu dai. Ma batu.
1: إلى أول مرة على خشبة مسرح المنوم صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي بعرض لايف خصوصي للمسرح موسيقى غنى طاقة وفرح 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بيحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان تقديم جورج حايك وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد
3: صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطن لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة
4: خيي جوني والله يخليك بالهمة اللي كل شيء بيصير بلبنان من إيدنا جوني نحن لأنه النايب شو شغلته؟ شغلته يعمل قوانين ويحسن لك حياتك نحو الأفضل يا خيي ما بدنا نكون لا مثل السويد ولا مثل النروج معقول النواب صار لهم 30 سنة و20 سنة ما قدروا عملوا قانون لنعرف نقدر نكب زبالتنا مثل البني أدمين عم بحكي مثل البني أدمين تعال شوف في مناطق هو ما بدي سمي لما يقولوا كيف الزبالة منتشرة بالطرقات طب يعني إذا النايب بدي انتخبه لأن إذا عزالي ببي وإجا عمد لي بنتي وراح طهر مدري مين وإجا عمل لي زيارة من 20 سنة بعد العيلة لأنه من 20 سنة زارنا بدنا نضل ننتخبه هو وابنه أغلبية التوك اللي عم بيصير بالنيابة من الشعب والشعب مبسوط هلأ قال له عمول مظاهرة ضد الزبالة لأنه بكرة بدأت كلنا الزبالة ما حدا برد عليك
3: برافو عليك
4: ويعطيك العافية
3: الله يعافيك ويسعد صباحك رقم اللي امتهي بالـ671 نعم حكمونا من 1990 فاسدين بنسبة 80-90% بندواتنا النيابية والوزارية والجمهورية يا الله يساعدنا شيء مقرف أكتر من هيك ما بقى يصير من 1990 لحد من سنة ونص والقرف مستمر بعهد الرئيس العماد جوزيف عون للأسف سيد الرئيس لو بالطاولة عليهم خلاص انت ضابط مغوار وشجاع ما تخلي الدولة العميقة تسيطر عليك وعلى الوطن فشلوا مش لازم يصير هالشي سيد الرئيس أعطيه أوامرك المشددة للجيش بالانتشار بكرة الصبح ببيروت الإدارية خلص هالقرار طالع بس مش عم يتنفس سيد الرئيس أنا بعرف 3-4 مخازن عن طريق مستمعي جبل لبنان المراسلين 3-4 مخازن أسلحة غير شرعية وزخيرة لحزب الشيطان خلصنا منهم سيد الرئيس وكل مين بيحمل عويسية سكينة 6 طقات تنكسر إيده وتنقبع وتنشلع من الباط ببيروت الإدارية بلش سيد الرئيس صوتك عالي جبل لبنان تحية لصفحة بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس اللي منشوف عليها كل نشاطات البطريرك يوحنا العاشر استقبل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر استقبل سيادة مطران سابا إسبر متروبوليت نيويورك وسائر أمريكا الشمالية وذلك في المقر البطريركي في البلمند تناول اللقاء أوضاع الأبرشية وقضايا كنسية ورعوية يطول عمرك سيدنا البطريرك يوحنا العاشر كل نشاطات غبطة البطريرك يوحنا تسمعوها بصوتي عبر إذاعة أرثوذكسية صوت النعمة Voice of Grace صوتي مقدم للكنيسة ومقدم خصيصاً لنشاطات غبطة البطريرك والأبرشيات ربنا يبارككم جميعا. لبنا صوتنا، ربنا بيقدم لنا صوت أو بيقدم لنا أي تقدمة، لازم نكرس جزء منها بخدمة إيماننا، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. أنا بالنسبة لألي صوتي بكل محبة ملك الكنيسة وملك إذاعة صوت النعمة Voice of Grace. تحية للقيمين على هالإذاعة.

0: بدي وجه تحية لنانسي نجار المسؤولة والمنسقة العامة بإذاعة صوت النعمة الأرثوذكسية Voice of Grace، نانسي نجار وفريق العمل وكل القيمين بدير البلمند بشمال لبنان ومن دير البلمند إلى لبنان والعالم. صوت النعمة، الله ينعم عليكم بكل نعمه وخيراته. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: يسعد لي صباحك يا جوني، يا حبيب الملايين وحبيب الجماهير. يعطيك العافية، مع توني من دبي. حبيبنا، في عندي هيك موضوع صغير، ما بعرف إذا فيك تساعدني ولا أنا بكون ممنونك. رح أختصر قد ما في. أنا شاري شقة ببيت مسك، صار لي فترة ودافع حقها بالكامل، ولكن لحد هلأ ما عندي لا سند ملكية ولا سك أخضر. يعني بهيك حالة، يعني أنا شو وضع القانون؟ يعني شو لازم، كيف لازم أتصرف؟ شو لازم أعمل؟ بقى ما بعرف إذا فيك تنصحني، أنا بكون ممنونك حبيب القلب، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
1: ونحن بنحبك كثير ودائما صوتك عالي بالعالي يا جوني. يسعد لي أوقاتك.
0: يا هلا بطوني. أكيد أنا وياك على اتصال وتواصل. يلا ابعت لي وراءك والاشياء اللي انت بتملكها على 70-220-888 لحتى نراجع. تكرم عينك، اكيد منرجع لك المسؤولين، منشوف اي دايرة من الدوائر العقارية، وبإذن الله ما بيصير إلا على خاطرك. صوتك عالي جبل لبنان. من الجد للحفيد، مهنة بكل أمانة هي زيت الزيتون. زيت زيتون وادي التيم، أشيال عم تتوارد هالمهنة. وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي من شجرة النور المباركة، من عين جرفة حصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون. زيت بتنبت أشجاره وبتنمى، وبينحصد الزيت والزيتون على علو بين 800-900 متر بعيداً عن رطوبة البحر. زيت زيتون وادي التيم، جودة وصفاوة، من حصبية عين جرفة للبنان والعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. فيكن تتصلوا بحسين دربية، حسين دربية 03-180-6641 03-180-641. وبيوصل زيت زيتون وادي التيم إلى كل المناطق اللبنانية، وإنتوا بتبعتوه لكل أنحاء العالم. نحبينكن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: يسعد صباحك خيي جوني، ممنونك على غنية سامي كلارك حبيب القلب ورفيق الصبا. كنا عاملين فريق فوتبول بالسبعينات. أنا بعتبر أنه هالإنسان ما أخد حقه بغض النظر إذا كان صديقي أو لا. الله يرحمه ويرحم كل اللي توفوا بهيك حالة. أنت عم تكرمه كمان، كل ما تحط له غنية عم تكرمه أكيد. يعطيك ألف عافية.
0: أكيد سامي كلارك الصديق الحبيب، رفقنا سنين وسنين، وسبقنا مثل ما سبقنا زياد الرحباني والياس الرحباني والصبوحة الحبيبة ووديع الصافي وزكي نصيف وجوزيف نصيف. مين بدي عد بعد وعد وعد؟ الله يرحمون نفسهم بالسماء وليكن ذكرهم مؤبدا، ومنضل نتذكرون ودائما إذاعة جبل لبنان على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع أغنية من الزمن الجميل. نحن بإذاعة جبل لبنان ما عنا مدخول من دعم الأغاني أو ما يسمى بدعم الأغاني الجديدة. لو بده يندفع آلاف الدولارات ندرت نفسها إذاعة جبل لبنان للأغنيات القديمة والوطنية والأصيلة من الزمن الجميل. فمنشان هيك دعمكم لإذاعة جبل لبنان من خلال الإعلانات. ما عنا دعم أغاني نحن. نحن منحط كل الأغاني لكل المطربين من الزمن الجميل، يعني الغنية بتكون من 5 سنين 10 سنين وما فوق عمرها ومن زمن أصيل. صوتك عالي جبل لبنان. زمن الميلاد ورأس السنة قرب كتير، بلشنا نعيش أجواء الميلاد. كتير من المحلات والمؤسسات بلشت تعرض زينة الميلاد، شغلة فرحة هيك مثل ولاد صغار. منصير نحن عم نتجول بين ستاندات بمختلف المناطق ونتفرج على الأشياء الجديدة اللي واصلة من مستلزمات عيد الميلاد. وفي احتفالية حلوة كتير ببلدة زوق مصبح بكسروان مع اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة. باشرت بلدية زوق مصبح بالتعاون مع The Festive Hub بالتحضير لاحتفالات العيد. حجزوا ستانداتكم، كونوا معنا. أهلا وسهلا فيكم من كل المناطق اللبنانية. كريسمس ماركت من 16 ل 23 كانون الأول، ليلية وكل يوم من 5 بعد الظهر لمنتصف الليل. يلا بلش العد العكسي. وأكيد الكريسمس ماركت مفتوح مجانا للجميع، تشتروا كل الأشياء وفي حفلات فنية وفي أشياء كتيرة، فن وثقافة وأكل وترفيه منعيشون ومنعيش ثقافة الحياة بالميلاد ورأس السنة. احجزوا إذن واتصلوا ب 81 76 78 89 81 76 78 89. حجزوا ستانداتكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بالجميع من 16 ل 23 كانون الأول. زوق مصبح، بلدية زوق مصبح برئاسة الأستاذ إلي توفيق صابر. الله مكبر واجبكم بخدمة زوق مصبح ووطنكم لبنان.

جبل لبنان يزعدكن. ونوستالجي 88.1 ميجا هرتز بتصرفكن أيضا نوستالجي.

Je vole. Michel Sardou, Zamel Jamil. وكل أغاني الزمن الجميل الأجنبية تسمعوها عبر نوستالجي 88.1 ميجاهرتز 88.1 إذاعتكم وصوتكم العالي جبل لبنان. بعد البريك المزيد والمزيد. فيضانات بتركيا شفتوا بحر البوسفور، يعني الوحل وصل تل البحر كله سوا قد ما أمطار غزيرة، وجوارف من الوحل جرفت من الجبال والأماكن المجاورة لبحر البوسفور ومضيق البوسفور. الله يبعث خير لوطننا لبنان. يقال أنه واصل لعنا منخفض هلأ، بخف قوته، بتتلج الدنيا، بتشمس الدنيا. الله يبعث الخير لوطننا لبنان ويبعث

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: Sau ce ca alige pe Libnen. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 مستمع بعت لي شو في شي طايف هيك شي أسطل شو القصة؟
1: صباح الخير هيدي الدكوينة عايمة طايف الدنيا بالماي سكر الدنيا
0: يا تاري عم تشتي برا وأنا يعني شفت غايم وعم بيبرق برق ورعد الصبح أنا ولازل بس ما كان في ولا نقطة مي تاري هالغيمات وصلوا عم بيشتوا على وطننا لبنان عبد القادر الله يحميكم يا خيي الله يحمي وطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان الله يحميكم ومار شربل يحميكم والسيدة تحميكم كنيسة السيدة ببع كفرة بعد متبقي تقريبا 20-25% من أعمال الترميم رجال الأعمال من أولاد بع كفرة ما عم بيقصروا أبداً وعم يتبرعوا بشكل كتير كبير ولكن بيبقى مساهمة من كل مستمع بلبنان والعالم من حي رجل الأعمال مدير مشروع الهوليدي بيتش البحري بزوق مصبح الأستاذ سابا مخلوف وفريق عمله لا يبخل بل يعطي الغالي والنفيس لترميم هالكنيسة كنيسة السيدة ببع كفرة مسقط رأس القديس شربل وكنيسة السيدة اللي صار عمرها حوالي 105 سنين قائمة فوق الكنيسة القديمة اللي فيها جرن عمادة القديس شربل شربل مخلوف فإذا بتعملوا معروف إذا بتحبوا الله يبارككم من لبنان وخارج لبنان عبر وش ماني ويش تو ويش من خارج لبنان تاب تاب ساند ساند ويف فيزا كارد وماستر كارد رح أعطيكم اسم ورقم تليفون عبر الوش تو ويش فيكن تحولوا مباشرة وبيوصلوا فورا وبكل أمانة الكنيسة مكلفة سايبة بركات لجنة ترميم كنيسة السيدة مكلفين بكل أمانة المواطن سايبة بركات ابن بلدة بع كفرة 03-339-735 ومن برات لبنان وش تو ويش أيضا 00961-3-339-735 إن شاء الله يبشرني الأستاذ سايبة مخلوف وسايبة بركات إنه وصل مبالغ لو دولار مش بتكون تحط عليها دولار 1% أو 2% من برات لبنان عبر وش موني وش تو ويش بتمنى عليكم تتجاوبوا والله يعطيكم ويزيدكم وزنات وبركات لكم ولعيالكم صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم الحبيب لبنان هو وطننا الحبيب ما بعرف بالنسبة لغيرنا حبيب أو بيكرهوه أكيد في ناس بتكره الوطن بتكره الأرزة وبتكره الشرعية وخربيننا بيوتنا وما رح نسكت عنكم لأنه خربيننا بيوتنا بلبنان ما في اقتصاد ما في إعلانات القطاعات الفندقية عم تسكر القطاعات السياحية ما في عم تدمروا لبنان وعم تدمروا الدول الخليجية وعم تدمروا الأردن بقصفكم وبهالعهر والبطر الفارسي اللي بيكره العروبة وبيكره وطننا لبنان بقى ما رح نسكت لأنه كمان في عنا حسب المعلومات لإذاعة جبل لبنان 40,000 لبناني يا بفلوا بآخر الشهر هلأ بفللون على لبنان بيرجعون تتفتح المطارات هلأ اللي عم تنقصف بالسعودية بشكل خاص أو أبلغتهم شركاتهم أنه بسبب الوضع الاقتصادي المتردي بالدول الخليجية هالأربعين ألف لبناني تقريبا ورح يمكن يصيروا 400,000 إذا ضلوا الفرس بهالغي وبهالبطر والعهر والكره والحسد الفارسي للعروبة وللحضارة 40,000 لبناني يا بيجوا بآخر الشهر يا بيجوا قبل رأس السنة يعني عم يخربوا لنا بيوتنا وبيوت أولادنا وبيوت أقاربنا وأحبتنا وهيدي شغلة ما رح نسكتكن عنها يا عملاء الفرس بلبنان وبكل الأوطان باليمن وبالعراق وبنيجيريا مطرح ما بتكونوا بتخربوا مطرح ما بتكونوا بيكون في وبأمريكا الجنوبية مطرح ما بتكونوا في مخدرات، مطرح ما بتكونوا في سرقات، مطرح ما بتكونوا في موبقات. يا موبقين انتو، وصفكم السفير السابق البخاري سفير المملكة العربية السعودية السابق بلبنان، السفير الدكتور البخاري، وصف أعمالكم بالموبقات. يا قاصفي المعالم الدينية الإسلامية وقاصفي المطارات بالمملكة العربية السعودية. على كل، الجيش العربي السعودي عم بيلقنكم درس باليمن مش رح تنسوه. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يومياً أنا وياكم ما تكتبه السيدة ألهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الخميس 15/20/2026 بعنوان لبنان الرسالة في خطر. سلسلة مقالات، وكل يوم بتكتب صيد اليوم وبتكتب المقالة اليومية السيدة إلهام سعيد فريحة، وكلفتني وعطيتني الثقة أنه أنا أقرأ ليهن. تسمعون كمان عبر جبل لبنان وعبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للسيدة إلهام سعيد فريحة. رسائل بتودي نداءات لتخليص الوطن ووضع الإصبع على الجرح، تجرح ولكن لا تسيل الدماء، مثل بيا الله يرحمه أستاذنا سعيد فريحة. إلهام سعيد فريحة كتبت لبنان الرسالة في خطر. فجأة تطفو على السطح أخبار ومعلومات حسب مصادر موثوقة ومطلعة عن خرائط لبيع الأراضي والعقارات في مناطق المتن وكسروان وبعبدة. ملف يفتح ثم يقفل ثم يفتح ثم يقفل من دون أن نعرف على ما انتهى ولماذا فتح أساساً. اليوم تظهر خرائط لعقارات اشتراها رجال أعمال من مذاهب محددة من أصحابها الأساسيين، ويصادف أن الشاري هو شيعي والبائع مسيحي. ونحن هنا طبعا لا نتحدث بخلفيات طائفية، إنما نتحدث عن الأهداف السياسية وراء هذا التغيير الديموغرافي الحقيقي الذي تظهر معالمه بهذه المناطق من دون أي تفسيرات واضحة. واللافت أن هذه العقارات التي بدأ شراؤها بعد حرب تموز 2006 ولغاية أوائل 2023 هي عقارات متلاصقة أو شبه متلاصقة وفي مناطق مرتفعة، وحتى الساعة لم يتم استثمارها أو لم يتم البدء بأي عملية بناء عليها. فلماذا تم شراؤها إذن؟ ولماذا هوية المشتري هي نفسها ومن المذهب نفسه؟ وما الذي يمنع أن لا يكون هذا الشاري واجهة لمشروع سياسي أو أمني أو عسكري خارجي في بلد تتغير فيه كل المعالم وكل الأدوار ويتحول إلى مرفأ لنفايات العالم للأسف؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: لا نتعجب أن تكون الخطة تغيير رسالة هذا البلد، الرسالة التي تحدث عنها البابا القديس يوحنا بولس الثاني حين جاء إلى لبنان وحين أطلق الإرشاد الرسولي وحث فيه المسيحيين على البقاء في أرضهم والتشبث بجذورهم. وهنا السؤال، هنا السؤال: ما الذي يجبر المسيحيين اليوم على بيع أراضيهم؟ وهل الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي السيء هو ما يدفعهم إلى ذلك؟ أم أن ثمة من استدرج البلاد بكاملها إلى حالة الفقر والذل حتى يأتي من مكان وكيف مكان لشراء كل شيء؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: لا نريد أن نشبه ما حصل في فلسطين مع ما يحصل عندنا، فإسرائيل عدو وكانت تخطط للسيطرة على فلسطين، أما في لبنان فثمة مشاريع من الدويلة للسيطرة على الدولة ومشاريع استيطانية كانت على مدى التاريخ الحديث. فمن يضمن أن لا يضيع وطن الرسالة بين هاتين المعادلتين وينتفي دور لبنان الرسالة ويبيع المسيحيون أراضيهم ويهاجرون؟ أليست هذه هي الحال في العراق وسوريا؟ والأخطر أن تكون في لبنان أيضا. أليس هذا ولهذا السبب تحرك الفاتيكان لدعم الأقساط المدرسية والجامعية في الجامعات الكاثوليكية والمسيحية في لبنان للعائلات الأكثر فقرا؟ فماذا عن الأراضي؟ لبنان الرسالة في خطر. إلهام سعيد فريحة دايما تضع الإصبع على الجرح، مثلنا كلنا وصوتنا العالي من إذاعة جبل لبنان وكل لبناني غيور على وطنه لبنان. السيدة إلهام سعيد فريحة ومقالاتها بتقرون على موقع الأنوار.com الإلكتروني، وبتسمعون بصوتي مسجلين من التنين للسبت، هن من التنين للجمعة على هوا جبل لبنان، ومن التنين للسبت فيكن تسمعون عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للسيدة إلهام سعيد فريحة. واليوم قررت أنا وياكن أنه نهدية لإلهام سعيد فريحة ولروح والدها سعيد فريحة اللي كتب وكان يجرح ولا يسيل الدماء، وكان يكتب لبنانيا ويكتب فنيا ويكتب ثقافيا. إلهام سعيد فريحة صوت الموسيقار إلي شويري، غنينا وعرفوا ما قصدنا والنار عم تاكل ما حصدنا. لا تقول مسكين ما حدا مسكين، قول بس معتر يا بلدنا. صوتك عالي جبل لبنان. بلدنا معتر بالفرس اللي عم يدمروه وباللي حكمونا من 1990 لحديت من سنة ونص. الله يخلصنا منهم ومن شرورهم بلبنان والعالم العربي والعالم.

وتذكروني الحل معهم بهيروشيما وناكازاكي. للمبغضين للإنسانية

0: الموسيقار إلي شويري معتر يا بلدنا كلماته وألحانه وإنشاده. هدينا يكون إياها لا مستمعي جبل لبنان ولا السيدة إلهام سعيد فريحة التي تضع الإصبع على الجرح يوميا بكتابتها. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع والمزيد والمزيد بما تبقى من وقت. خليكم معنا.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. وتبقى المناسبات الثقافية والاجتماعية والفنية والفكر اللبناني. معرض الكتاب بواجهة بيروت البحرية سيسايد أرينا، وبكرة الجمعة إن الله راد بين 7:30 المساء توقيع كتاب ولقاء مع المترجمة والمفكرة نبيلة الفقيه، وكتابها اللي ترجمته عم بخبركن عنه دايما كتاب دولوريس كانون بعنوان نحو الأرض الجديدة الدفعات الثلاث من المتطوعين، ترجمة نبيلة يوسف الفقيه وصادر عن دار نوفل. فيكن تحصلوا على الكتاب بكرة من خلال توقيع السيدة نبيلة الفقيه لألكم مباشرة أو من كل فروع مكتبات أنطوان بكل لبنان. إذن نبيلة الفقيه وتوقيع كتاب نحو الأرض الجديدة، وسعادة بينقلنا لألا الكتاب ووعد بالسعادة من خلال الخير والفرح والكائنات الخيرة. نبيلة الفقيه جناح مكتبة أنطوان بكرا الله راد الجمعة من 7:00 to 8:30 مركز سيسايد أرينا معرض بيروت للكتاب واجهة بيروت البحرية. صوتك عالي جبل لبنان. سيادكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، عروضات بلشت الأسبوع الماضي ومستمرة لبكرة الخميس أو حتى نفاد الكمية بكل الأقسام، المواد الغذائية، الأجبان والشاركوتري المميزة، اللحوم كيلو بيفتاك برازيلي $7.90 والشهباي البرازيلية أيضا الكيلو $7.90، بقسم الخضار والفواكه كيلو الخرمة ب 149,000 ليرة والتفاح ب 59,000 ليرة. اشتروا تفاح وكتروا، وكل يوم تفاحة على بكرة وتفاحة عشية. منشجع مزارعي التفاح ومنشتري تفاح طيب من قسم الخضار والفواكه فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلا. بابا غنوج ماركت نعص 225 جرام $1.40. إديمامي أوشن جاردن إديمامي 900 جرام $5.70 بدل $7.25، توفير كتير كبير. كل الأيتمز. أروبا درينك ساشيات أروبا ب20 سنت الساشي. بن معتوق 180 جرام بن معتوق $2.70. خل أبيض ماركة ألبرتو لتر ب60 سنت. قسم المشروبات الروحية توفير كتير كبير. عرق فقرة $7.40 القنينة. سردين ماركة كابتن فيشر 125 جرام فقط ب70 سنت، حار أو عادي. فيكم تحصلوا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة تونة تون أبيض فاخر، هالتون الأبيض الفاخر موجود بكل السوبر ماركت. بونيتا على حر أو عادي. بونيتا التون المميز الفاخر. إذن زوروا صفحتهم فهد سوبر فاليو على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، بتشوفوا 12 صفحة مليئة بالآيتمز وكلها توفير. وفروا على حالكم بمشترياتكم اليومية الأسبوعية والشهرية. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة، نهر الموت باتجاه جوني، وسيأتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: مستر جوني بونجور، كيفك؟ شو أخبارك؟ مستر جوني، من يومين شفنا روبرتاج على التيفي، في عصابة بصبرة عم تسرق الموتيكات، عم تسرق السيارات، عم تسرق تشليح، عم تعمل تشليح على الطرقات كلياتها، عم يسرقوا الفانات ويفضوها من البضاعة. والمشكلة انه الكبيرة انه معروفين اساميهم ومصورينهم كلياتهم وحاطين كل واحد شو شغلته كيف بيشتغل، هذا اللي بيصرف البضاعة، هذا اللي بيسرق، هذا اللي بيسلمها لفلان. والشيء المبكي المضحك انه قال في واحد عسكري سرق له مطويته، ما كان يقدر يفوت جوا الدولة، لحكوا مع واحد من الحرامية ظهروا نيا لبرا. يعني في يعني اكثر من هيك يعني بعد بهالبلد؟ بعدين بتسألوا ليه طرقات فلتانة والنافعة فلتانة والسلاح بالطرقات؟ ما هذا هو اللي وصلنا لهون، لانه الدولة ما في دولة. شو بدها يعني دوري للجيش وقال اللي فوت لجوا بجيبون كلياتهم بحطوهم بالحبس؟ هذه ما بدها شيء يعني.
2: نعم، ابشر. المستمع اللي رقمه بينتهي ب 737، امبارح عرفت بمعلومات خاصة لجبل لبنان من ضباط بالقوى الأمنية إنه عم يتحضر عملية ما رح أكشف عنها خلص، للقبض على المهربين وعلى كل الأشخاص بالمنطقة اللي ذكرتها وبالمناطق المجاورة. إن شاء الله خير يا رب، ونحن مفتحين عيوننا. أكيد ما بدنا نعمل مجازر من خلال الدخول للمعسكر، مش مخيم، هذه معسكرات بصبرة وشتيلة وجنوب لبنان، معسكرات مثل نهر البارد. بقى بيجي نهارون، هلأ هن مطوقين والموبقات عم بتصير جواتهم، مثل كيف الضاحية الجنوبية فالتة بحزب إيران والشياطين، كذلك الأمر المخيمات الفلسطينية صارت من زمان معسكرات وفالتة، ومهربي المخدرات والمروجين والسرقين كله بيروح بيحتمي بالمخيمات المعسكرات. بس أكيد اللي إجروا بتدعس برات المخيم عم يكسروا له إياها القوى الأمنية وبيخدوا على التحية. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بتصرفكن، تأمين على السيارات، تأمين على الصحة، على العاملين عنا ببيوتنا، على أهلنا بمصانعنا وشركاتنا، تأمين على المباني ضد أخطار الإرهاب، تأمين على المستلزمات البحرية وكل شيء بننقله بالبحر أو السفن والزوارق، كلها مأمنة بروك متول إنشورنس. Together strong. اليوم اتصلوا فيي من روك متول إنشورنس وقالوا لي حين وقت التجديد لأحدى السيارات، فرح توجه صوبهم وأخذ البوليسة ونجددها وبكل ثقة، وتسلم دايتهم. 1567 الرقم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع للتأمين على السيارات والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات والمباني والصحة. روك متول إنشورنس، تسلم دايتكم يا شباب ويا صبايا، والله يعطيكم العافية بخدمة المجتمع اللبناني. إذن في كتير من أنواع التغطية، All Risk Insurance، وبتكونوا بأمان. روك متول إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. موقع لبناني اسمه Bird Eye News. Bird Eye News، عين الطير، حلو كتير. هالموقع بلش يلفت نظر أكتر وأكتر. تحية لناشر الموقع ومديره إلي تابت وكل فريق العمل، بيرد آي نيوز وزميلنا رئيس التحرير ومدير الموقع استضاف النائب نعمت جورج فريم بيرد آي فيو بقلب البيرد آي نيوز بيرد آي فيو، وحديث خاص مع النائب الأستاذ نعمت جورج فريم. زميلنا إلي تابت، الكلمة لألك وللأستاذ نعمت.
4: ببداية تشرين الأول 2026 عم نرجع نلتقى مرة جديدة مع فقرة بيرد آي فيو حتى نلقي الضوء على أحداث وتطورات الشهر المنصرم، أيلول المنصرم، ونفتح أفاق الشهر القادم. هل نحن على مشارف حرب عالمية ثالثة؟
5: عادة بس تصور فيها لقد تسلح كتير صعب واحد يرجع بل ما يستعمل السلاح. يمكن مؤشر جديد إطلاق صاروخ الفرنساوي الجديد. فرنسا عم تذكر الكل السياسات الردعية. قلقي إذا تزامن مستوى التسلح مع حكومات جديدة جاية يمينية مع تطورات أمنية أو حرب أوكرانيا روسيا والتشنجات الباقية ما تكون انطفت. هون عادة هذه الحكومات تكون حكومات عندهم نفس ديماغوجي، عندهم نفس حربجي، بتاريخيا هن اللي بيعملوا الحروبات مش غيره.
4: نحن ببداية الشهر الماضي رئيس حكومتنا عمل لقاءات مع شخصيات كتير بنيويورك، أهمها مع روبيو، مع بن فرحان.
5: بهالاجتماعات كان في شيء جديد، أنه الوضع اللي كان بصور بالسعودية والضغط اللي عم بصور على المملكة، التطورات اللي صارت مع الحوثيين الجديدة ومش مقبولة، أكيد خلقت نفس جديد بالمنطقة. أكيد صار في مثل جرعة جديدة للحكومة لتدخل في أكثر قرارات حاسمة وحازمة بالمواضيع الجاية، خاصة أنه في ملف حيسرع الأمور بهالموضوع بالتحديد ورح نشوفه قريبا على الشاشة، هو موضوع مين بده يخلف قوات اليونيفيل بالجنوب وأي نوع من القوات. هل هي قوات يونيفيل ولا هي قوات دول متعددة الجنسيات؟ هل هي حتساعد حتلعب دور بالمناطق التجريبية ولا مش رح تلعب دور بالمناطق التجريبية؟ هل هي رح تكون تتأخر تتجي ليصير في حرب كبيرة جديدة بالجنوب ولا لا رح تجي قبل لما تخلي النار تشتعل عن جديد؟
4: الراحل الرئيس كميل جمعون بيقول انظروا ما في العراق لتدركوا ما في لبنان. اليوم قديه أحداث العراق وأحداث اليمن رح تأثر على الساحة اللبنانية؟
5: ما في شك أنه صار في شيء جديد بالعراق، وهذا من المحطة مهمة كتير نحكي عنها بالشهر الماضي. كان آخر هذا الشهر شهد إجلاء آخر عسكري أمريكاني على الأراضي العراقية، وهذا شيء بينظر كمان بشيء جديد بيشبه شوي اللي عم بيصير بجنوب لبنان، أنه بعد شهر شهرين حيخرج آخر عسكري من قوات اليونايتد نيشن. هل هو عم يفلتوا هالسيستم كله ليشوفوا الفوضى خلاقة جديدة؟ أنا لإلي بس اتطلع بالعراق، بس اتطلع بلبنان بجنوب لبنان، بس اطلع بسوريا من بعد ما صار القصد انحلت وتحولت سوريا اليوم لدولة عم تنشأ من جديد. هل نحن عم ندخل إلى زمن من الفوضى الخلاقة الكبيرة ولكن على مساحة كبيرة لأنه فيها ثلاث دول، أو لا نحن عم نبحث على رح نكفي المبادرات الحلوة اللي موجودة إن كان بالدولة المركزية العراقية والدولة المركزية اللبنانية والدولة المركزية السورية؟ لكن الوضع اليمني كتير كبير للأسف، كل التوقعات كانت أنه عنده سقف، عم نشوف هلأ أنه سقفه ما عنده سقف.
4: نحكي ندفع عن ملف النفايات وشو ناطرنا، شو الأزمة اللي واصلين عليها نحن؟
5: للأسف الأمور الحياتية في لبنان عم تبرم بدوايخة من سنين، واقف مش عم نقدر نتقدم. حكومة ورا حكومة، عهد ورا عهد، عم نتعذب كتير. ثلاث فشخات لقدام، فشختين لورا، عم نربح شيء كم شغلة، إن شاء الله نحافظ عليها، يمكن مش عطول لح نحافظ عليها. بخاف أوقات يجي وقت تقلب الآية تصير فشختين لقدام ثلاثة لورا. للأسف 2018 صار في قانون اشتغلنا عليه كلنا، أنا كنت نايب جديد، قانون 80 يلي بيشكل هيئة إدارة النفايات الصلبة. رجعت هذه الحكومة، عينت رئيس الهيئة بالتوازي، أخذوا قرار بالموازنة أنه يقتطعوا مبلغ شيء 3% أو 1.5% بيطلع آخر شيء، يعني نصه بيروح للهيئة من كل البضاعة اللي بتفوت على لبنان أو أكترية البضاعة اللي بتفوت على لبنان، لا معالجة تخلص منها بالآخر. طلع كمان طلع قانون اسمه قانون استرداد الكلفة للنفايات، يلي هي سمح للبلديات تفوتر على البيوت تاخد مال بين 4 و$12 على البيت بالشهر لا تلمن له نفاياته هي. والديدلاين آخر السنة ما بتعود صندوق البلد المستقل، الدولة المركزية يعني من خلال صندوق البلد المستقل يدفع لا هالخدمة، بتصير البلدية لازم تدفع عن هالخدمة. هون البلديات كلها عم تركض لتخلص هذا دفتر الشروط لهالخدمات. كسر وين بالتحديد؟ كسر وين سباق فيها؟ أنا بحكيك بلدية جوني خلصت دفتر شروطها، عم تخلص آخر لمساتها. اتحاد البلديات عم نشتغل سوا كنواب لا يعمل نموذج، يمكن يعني بعد بلدية جوني وكل بلدية كسروان يعملوا نموذج واحد ليطلقوا للخدمات. وهي القرار إذا بيكون شركة واحدة لكسروان أو بيقسموا كسروان 3 أو 4 أقسام حسب شو منلاقي شو متوفر من شركات وقديش بيكون في مضاربة منيحة وخيرة. كسروان رح يكون سابق الكل، بتصور بتأمل، لأنه عنده غسطة، مركز مؤهل، عنده كل الرخص اللازمة، جاهز ليأخذ ليعالج نفايات كسروان. وبهالطريقة نحن بنسبق بيروت وغير مناطق.
2: يعني إن شاء الله خير، الله يبشرك بالخير. النائب الأستاذ نعمة جورج فريم اللي هو ضيف استمعنا له، ضيف موقع بيرد آي نيوز، والفقرة هي بيرد آي فيو. تحية لزملائنا ببيرد آي نيوز، الله يعطيكم العافية بخدمة وطننا لبنان وخدمة الإعلام اللبناني. إلي تابت المشرف على الموقع ورئيس التحرير، وكل الشباب الموجودين ببيرد آي نيوز، تحية للزميل وليد زمار وكل فريق العمل. نعمة جورج فريم، الله محييك ومحي وطنيتك. فيكن تشوفوا هالمقابلة، تسترجعوها وتحضروا المزيد عبر صفحة الأستاذ نعمة جورج فريم وعبر موقع بيرد آي نيوز. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وتمديد صغير لحتى نسمع تقرير أرسلوا لإلي وزير المال الأستاذ ياسين جابر عن إنجازات بوزارة المال، الله يوفقهم. يا طالما صار له زمان مش باعت إشياء، بلش هلأ يبعث لنا عدد من إنجازات وزارة المال لنستعرض سويا بعد البريك إنجازات وزير المال اللي أرسل لي إياها ولألكن الوزير ياسين جابر. جبل

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.
3: صوتك عالي جبل لبنان. أهلا وسهلا فيك النائب رازي الحاج وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. حسب مصادر مطلعة بمعلومات صحفية، النائب ستريدة جعجع تمنت على رئيس الحكومة العمل مع الوفد القطري على تأمين شراء نحو 500 ألف طن من التفاح اللبناني من مختلف المناطق اللبنانية بهدف دعم المزارعين وتصريف إنتاجهم. امبارح السيدة ستريدة جعجع النائب مع وفد زاروا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. فيكن تشوفوا الخبر والصور على صفحة الأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري اللي كان ضمن الوفد. هالوفد ضم النائب السابق جوزيف اسحاق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف، رؤساء بلديات قضاء بشري جو كيروز رئيس بلدية بشري، كارلوس إسحاق رئيس بلدية حتشيت، جرار السمعاني رئيس بلدية حصرون، رامي أبو فراعة بلدية بزعون، رشيد مارون بلدية برقاشة، سيمو عبد المسيح رئيس بلدية حدث الجبة، أطوان سعادي رئيس بلدية قنات، نبيل بن نصر رئيس بلدية عبدين، روبير مقصود رئيس بلدية طرزة، وربيع ديب رئيس بلدية برحليون. بحثوا الوفد مع رئيس الحكومة أزمة تصريف إنتاج التفاح وسبل التسويق والتصدير. خلال هاللقاء شددت النائب ستريدة طوق جعجع على الأهمية الحيوية للقطاع الزراعي إلى جانب القطاع السياحي بتأمين سبل العيش لأبناء قضاء بشري، لسيما زراعة التفاح اللي بتشكل مصدر رزق أساسي للعديد من العائلات البشراوية. المزارع بيعتني بأرضه على مدار السنة، بيبذل جهود كبيرة للوصول لأفضل موسم، ولكن نجاح الإنتاج ما بيكتمل من دون إيجاد أسواق للتصريف قادرة على الاستيعاب. وفي هذا السياق أشارت السيدة ستريدة جعجع إلى أن سعت بوقت سابق ودائما بالتعاون والتنسيق مع رئيس الحكومة لإعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية بعد انقطاع دام 5 سنوات، ولفتت إلى أنه في 10 حزيران 2026 صدر التوجيه الرسمي عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة السعودية فيما استؤنفت عمليات التصدير فعلياً ب20 حزيران 2026. طرحت النائب ستريدة جعجع على رئيس الحكومة إمكان الاستفادة من علاقات لبنان مع الدول العربية ودول الخليج بصفته رئيس للحكومة أن يعمل على التواصل مع حكومات هالدول لبحث إمكان شراء التفاح اللبناني. الله يعطيكم العافية. حسب البيان الصادر، تعهد الرئيس نواف سلام بإجراء جميع الاتصالات اللازمة مع الدول العربية بهذا الخصوص. شكراً رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، شكراً النائب ستريدة جعجع والوفد المرافق. إذن فيكم تشوفوا الصور والخبر على صفحة الأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري، واللي نحن وياه إيد بإيد مع كل الأوادم بوطننا لبنان لحتى نصرف الإنتاج ببشري، قضاء بشري وكل لبنان، لأنه مزارع التفاح له كرامته وعائلته إلى كرامتها، وبينطروا هالموسم طوال السنة، بيتعهدوا الشجرة، بيفلحوا، بيسودوا، بيستعملوا السواد الطبيعي وكل هالأمور لحتى تطلع أجمل تفاحة لبنانية، لحتى تيجي تنباع الصندوق للأسف 20 كيلو أو 25 كيلو ب$7 و$10 ماكسيموم، حرام. شكرا لكل الخيرين ومتابعين أكيد هالقضية عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية أخيرة نسمع سوا.
0: أستاذ جوني هني ما فرقاني معهم خيي، هولي جماعة ما فرقوا معهم، ما فرقوا معهم أبدا، هولي خربوا بلد طويل عريض وخاربين دول عربية كلها سوا، ما فرقاني معهم. آخر همهم ما هني معهم مصاري، وآخر همهم اللي بيضلوا واللي بيبقى بالخليج، ما فرقاني معهم. مهم هني معهم مصاري وهني عندهم المخدرات وهني عندهم سلاح وهني عندهم كل شيء تخريب، ما فرقاني معهم خيي، ما فرقاني معهم.
3: نعم.
0: شو ما في الله ما في رب يعبد يعني فكرك؟ الله شايف وبيعرف.
3: آخ يا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى بلبنان ناشطين وطنيين من الطائفة رقم واحد، الطائفة الشيعية الكريمة المستولى عليها من قبل السلاح غير الشرعي، وأحد الزملاء الإعلاميين والناشطين محمد بركات ابن الجنوب اللبناني اللي بنفتخر فيه، عبر قناة الحرة الشيعة بتعدوا عن حزب الله وبدن الدولة اللبنانية. الكلمة لألك وصوتك العالي الناشط والإعلام الزميل محمد بركات.
1: 66% من الشيعة في لبنان يريدون تسليم سلاح حزب الله للدولة، 71% يريدون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، و 38.5% لا يثقون بحزب الله. بيني وبينك هذه أرقام جديدة وغير مسبوقة داخل الطائفة الشيعية في لبنان. الإحصاء أجرته مؤسسة ستاتستيك لبنان، وهي مؤسسة محايدة ليست محسوبة على خصوم حزب الله وليست محسوبة على حزب الله، وجاءت الأجوبة من حيث لا يتوقع الحزب من أهله. مثل ما قلنا 38.5% لا يثقون بحزب الله، 59.5% فقط يثقون به، وهذا رقم منخفض جداً لمن اعتاد الحصول على نحو 90% من أصوات المقترعين الشيعة في الانتخابات النيابية للوائح حزب الله وأمل. والأخطر 5.9% فقط يريدون القيادة الحالية للحزب، أقل من 6% يعني. 52% لا يثقون بإعلامه، وفقط 2% يرسلون أولادهم إلى مدارسه، و 42% يشعرون بالقلق أو الغضب أو الخيبة. ماذا عن السلاح؟ 66% يؤيدون تسليمه للدولة، 71% يريدون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. إذن السلاح الذي قال حزب الله إنه يحمي الشيعة في لبنان، الشيعة يريدون تسليمه للدولة. ولكن بمن يثقون؟ 78.5% يثقون بالجيش اللبناني، 51% يرون أن الجيش وحده القادر على حمايتهم على المدى الطويل، مقابل 16.5% فقط يثقون بأن الحزب سيحميهم. الثقة بالجيش إذن أكثر من 4 أضعاف من ثقة الشيعة بالحزب. و 80% من الشيعة يقولون نحن لبنانيون أولاً قبل الطائفة وقبل الحزب. إذن إيران خسرت الشارع الذي كانت تظنه لها في لبنان. ماذا عن الاتفاق والتفاوض مع إسرائيل؟ 63% من الشيعة يؤيدون اتفاقاً مع إسرائيل، إن بالتفاوض المباشر أو غير مباشر، مقابل 8.9% فقط يؤيدون اتفاقاً ترعاه إيران مثل إسلام أباد يعني. بس خلينا ننتبه هون، 52% يريدون قيادة ذات خبرة سياسية، و 22% يريدون قيادة شابة. هذه الأرقام تقول إن الشيعة غادروا بيت الحزب.
3: تحية لشجاعتك ورأيك الحر عبر قناة الحرة الزميل الإعلامي والناشط محمد بركات. الشيعة ابتعدوا عن حزب الله ويريدون الدولة اللبنانية حسب ستاتستيكس لبنان اللي أورد معلوماتها ابن الجنوب محمد بركات. تحية لشجاعتك وعدم خضوعك للتهديدات ولا ضغط السلاح غير الشرعي. كل الشجعان مثل الإعلامي والناشط محمد بركات من بركن وصوتكن العالي والحر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولما بنحكي نقلا عن ستاتستيكس لبنان، تحية للأستاذ ربيع الهبر ناشر موقع لبنان فايلز ومدير شركة ستاتستيكس لبنان. بنحكي عن الجيش اللبناني البطل وصدر العدد الجديد من مجلة الجيش اللبناني. نسمع سوا.
4: صدر العدد 474 الجديد من مجلة الجيش لشهر أيلول وتشرين الأول 2026، وفيه رئيس الجمهورية وقائد الجيش في النبطية، الجنوب هو في قلب الدولة وقلب لبنان. الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس. 100 عام على تشكيل القناصة اللبنانية. من مكة إلى أثينا وفنزويلا، العالم يتغير والتحالفات تنبت كالفطر. كادت تشالنج، تجارب وأفاق في 5 أيام. مطار القليعات، من بوابة جوية إلى رافعة اقتصادية للشمال. الديموغرافيا وموازين القوة في الشرق الأوسط. الحروب والجفاف يهددان الاقتصاد العالمي.
3: إذن مجلة الجيش اللبناني بتصدر كل شهرين، وإن شاء الله بعد رأس السنة ترجع بتصدر كل شهر. بدعمكن باشتراكاتكن فيكن تتصلوا بقيادة الجيش مديرية التوجيه على 1701 وتطلبوا الاشتراك بمجلة الجيش اللبناني. تحية لرئاسة تحرير مجلة الجيش الدكتورة إلهام نصر ثابت وشانتال داغر، وإدارة التحرير ريم أسليم، تدقيق لغوي شادي مهنا، مجلة الجيش اللبناني. ودائما نستعرض كل أبوابها عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب إبراهيم كنعان استقبل في مكتبه في جديدة المتن يوم أمس كاهن رعية مرتقلة بشوية المتن وأعضاء لجنة وقف مرتقلة شوية. الوفد شكر النائب إبراهيم كنعان على اهتمامه ودعمه للكنيسة وتلبية حاجته، وأطلعوه على المشاريع المستقبلية اللي عم يتم التحضير لها. تحية لألكن كاهن رعية مرتقلة شوية أعضاء لجنة الوقف. أكيد النائب إبراهيم كنعان لا يألو جهداً بالتبرع الوطني للكنيس والعمل من أجل أهلنا بالمتن وكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون بنوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. خيكن جوني الصديق إعداداً تقديماً وأخراجاً. بحييكن تحت الهواء 70-220-888. وكل الإشياء اللي بدكن إياها ضمن إطار السرية توضع السرية فوراً، ونحن بخدمتكن وخدمة أرزة لبنان ووطننا لبنان. جبل لبنان إذاعتكن. إلى لقاء بكرة الجمعة الساعة 7 صباحاً بتوقيت وطننا لبنان. الله ينصر شرعيتنا اللبنانية، ينصر وطننا لبنان والأوطان العربية على الأشرار والأشخاص اللي عم يدمروا الإنسانية وبيدمروا الأوطان. إلى اللقاء.

0: Préparez-vous à chanter.
1: Ah, quelles sont jolies les filles de mon pays. Laï, laï, laï, laï.
0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: جيد اعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
3: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
2: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
3: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
6: كون شف للوزارات إذا عم يطبق القانون
7: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
8: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان تقديم جورج حايك وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد

0: حظك على الهواء.
1: الخريطة الفلكية تسجل اليوم تعمقاً رائعاً في برج القوس الناري، حيث يستقر القمر في منتصف برج القوس ليشكل زوايا تثليث نارية مريحة للغاية مع كوكبي المشتري والمريخ في برج الأسد. هذا التواجد الناري المزدوج يغمرنا جميعاً بشحنة عالية من الحماس، التفاؤل، الرغبة في الانطلاق وتوسيع الأفق. يتزامن ذلك مع تسليط الشمس الضوء على العلاقات والدبلوماسية من برج الميزان واستمرار حركة عطارد والزهرة المتراجعة في برج العقرب المائي. إليكم التحليل الفلكي المستند لحركة الكواكب لكل برج.
2: الحمل. التناغم الناري القوي بين قمر القوس والمريخ والمشتري في الأسد مع برجك يمنحك يوماً استثنائياً للتألق، فرصة ممتازة للسفر، التخطيط الأكاديمي وخوض مغامرات جديدة بثقة عالية وحظ مضاعف. الثور. يواجهك قمر القوس في منتصف منزل الشؤون المالية المشتركة لإعادة ترتيب ملفاتك المعلقة واستعادة حقوقك، وقت مناسب لإدارة مستحقاتك، تنظيم حساباتك وحسم خططك الاستثمارية بعقلانية. الجوزاء. يتواجد القمر في البرج المواجه لك القوس، مما يضع الشراكات العاطفية والمهنية تحت المجهر. استغل التناغم مع أورانوس في برجك لفتح حوارات مرنة وبناء تفاهمات متينة ومجزية. السرطان. يركز قمر القوس اليوم على جدول أعمالك اليومي ورغبتك في الإنجاز السريع، يوم ممتاز لرفع إنتاجيتك، حسم تفاصيل عملك المتراكمة والعناية بروتينك الصحي وتفادي الإجهاد. الأسد. تواجد المشتري والمريخ في برجك يمنحك طاقة قيادية وشغفاً لافتاً، والتناغم الناري مع قمر القوس يفتح أمامك أبواب الحظ والإبداع، الرومانسية والتعبير عن مشاعرك بحرية وثقة. العذراء. يوجهك قمر القوس اليوم لإعطاء الأولوية لشؤون الأسرة والمنزل،
3: وقت ممتاز لحسم المسائل العقارية، نشر الطاقة الإيجابية والدافئة في بيتك الداخلي وتوطيد علاقاتك مع المقربين. الميزان. تسطع الشمس في برجك لتعزز حضورك الدبلوماسي، بينما يمنحك قمر القوس سرعة بديهة وفصاحة عالية، مما يجعل يومك مثالياً لإجراء الاتصالات الشجاعة، المفاوضات والتنقلات الناجحة. العقرب. اقتران عطارد والزهرة في برجك يمنحك سحراً وذكاءً، بينما ينقل قمر القوس تركيزك اليوم نحو تنظيم ميزانيتك ومواردك المالية، فرصة مناسبة لملاحقة مكاسبك وتثبيت أرباحك بحكمة. القوس. يستقر القمر في منتصف برجك اليوم مدعوماً بتثليث ناري ساحر مع المريخ والمشتري. أنت نجم اليوم بلا منازع، تشعر بفيض من الطاقة والتفاؤل، مما يجعله وقتاً مثالياً لبدء خطوات شخصية جبارة. الجدي. يدعوك قمر القوس في البيت الخلفي لبرجك للتمهل وأخذ قسط من الراحة، ابتعد عن المواجهات والصخب واستغل اليوم للتفكير الهادئ والتخطيط لخطواتك المقبلة بعيداً عن الأنظار. الدلو. تواجد بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يدعم التغيير، والتناغم مع قمر القوس يفتح لك آفاقاً اجتماعية حماسية للعمل الجماعي، لقيادة المبادرات المشتركة وتلقي الدعم من الأصدقاء.
2: الحوت. يسلط قمر القوس الضوء على قمة خريطتك الفلكية، مما يضع طموحاتك وسمعتك المهنية تحت المجهر. استغل حماسك وثقتك بنفسك لإثبات كفاءتك أمام المسؤولين وتحقيق نجاح لافت.
0: حظك على الهواء.

طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: رجلين عالطريق تحت.
7: ألو أي سيدنا عاطف معك. أي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني.
6: لا
7: لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
8: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
9: نجم الويكند عجب لبنان، كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
10: ضلت ساكي ضلت ساكي
11: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
9: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
12: شو هالأيام اللي وصلنا لك؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
9: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
13: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
9: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب لبنان معي محمد.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت اليوم، وسيعقد لقاءات مع رؤساء الجمهورية جوزيف عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نواف سلام، الذين سيطرحون أمامه مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والتطورات الإقليمية المتسارعة.
1: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية للبحث في عدد من الملفات أبرزها تنظيم القضاء العدلي وإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة.
0: وفي إطار دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، تقدم ألمانيا 5 ملايين يورو إضافية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويخصص التمويل لتحسين الظروف المعيشية للعسكريين ودعم جهود الاستقرار والتعافي في المناطق المتضررة ليستمر البرنامج حتى عام 2028.
1: ومن جهته، أعلن صندوق النقد الدولي أنه أجرى مناقشات وصفها بالجيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بانكوك، مؤكداً مواصلة البحث في الأسابيع المقبلة وإفادة بعثة إلى لبنان خلال تشرين الثاني. وتركزت الاجتماعات على الإصلاحات المالية والمصرفية واستعادة الودائع، تمهيداً للتوصل إلى برنامج متكامل يدعم مسار التعافي الاقتصادي.
0: وفي سياق آخر، انتقد النائب جورج عقيص أداء الدولة في ملفي نقل المتفجرات داخل الأراضي اللبنانية والشكوى المقدمة ضد السفيرة ندى معوض، واعتبر أن السلطات أهدرت فرصة لاستعادة هيبتها عبر خطوات قضائية حاسمة في القضيتين.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، ما زال ملف الإيجارات القديمة يتفاعل، ورفضت نقابة المالكين تعليق دعاوى الإخلاء والأحكام المرتبطة بقانون الإيجارات، معتبرة أن الخطوة تعيد فرض التمديد على المالكين. ودعت نقابة المالكين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في دعم المستأجرين المحتاجين، مع الحفاظ على حقوق الملكية واحترام الأحكام القضائية.
0: وفي الصفحة الإقليمية، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً قضى بإعدام 3 متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.
1: وفي تعز، تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين وسط اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة. وتزامناً، شن الطيران الحربي غارات على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين، فيما تعرضت أحياء سكنية في المدينة لقصف مدفعي أثار حالة من الهلع بين السكان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Monday, Monday, Monday. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.

0: Bateau d'Araillé.
1: Ma bateau.
2: إلى أول مرة على خشبة مسرح المنوم صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي بعرض لايف خصوصي للمسرح موسيقى غنى طاقة وفرح 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
3: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

لتعشميني لا لا لا لا لا لتخلفيني

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوة ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت اليوم، وسيعقد لقاءات مع رؤساء الجمهورية جوزيف عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نواف سلام، الذين سيطرحون أمامه مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والتطورات الإقليمية المتسارعة.
1: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية للبحث في عدد من الملفات، أبرزها تنظيم القضاء العدلي وإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة.
0: وفي إطار دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، تقدم ألمانيا 5 ملايين يورو إضافية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويخصص التمويل لتحسين الظروف المعيشية للعسكريين ودعم جهود الاستقرار والتعافي في المناطق المتضررة، ليستمر البرنامج حتى عام 2028.
1: كشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت عن خطة سرية أعدها الموساد بالتعاون مع الجيش لاستهداف حزب الله، قال إنها تفوق عملية تفجير أجهزة البيجر 50 ضعفاً، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عن تنفيذها خوفاً من فتح جبهة الشمال، معتبراً أن إسرائيل أضاعت فرصة لتوجيه ضربة أكبر للحزب.
0: رد مجلس شورى الدولة طعون وزراء اتصالات سابقين ضد قرارات ديوان المحاسبة القاضية بتغريمهم بمبالغ تتجاوز 36 مليون دولار، أبرزهم نقول الصحناوي وجمال الجراح ومحمد شقير وجوني القرم، فيما شمل طلال حواط قراراً بغرامة مع وقف التنفيذ، ويمهد الحكم لاستكمال إجراءات تحصيل الأموال لمصلحة الخزينة العامة.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، ما زال ملف الإيجارات القديمة يتفاعل، ورفضت نقابة المالكين تعليق دعاوى الإخلاء والأحكام المرتبطة بقانون الإيجارات، معتبرة أن الخطوة تعيد فرض التمديد على المالكين. ودعت نقابة المالكين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في دعم المستأجرين المحتاجين، مع الحفاظ على حقوق الملكية واحترام الأحكام القضائية.
0: وفي الصفحة الإقليمية، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً قضى بإعدام 3 متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.
1: وفي تعز، تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين وسط اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة. وتزامناً، شن الطيران الحربي غارات على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين، فيما تعرضت أحياء سكنية في المدينة لقصف مدفعي أثار حالة من الهلع بين السكان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: Où tu voudras, quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: جاهزين تريكتو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: בדו דעי
1: מבטו
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز
3: وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج

0: حر.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع.

عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايما حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
5: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
2: نجم الويكند عجبا لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني ملحم زين.
6: ضلت فاكي ضلت فاكي.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. تقديم جورج حايك، وضيف هالأسبوع من سبيس أكس الدكتور عماد مراد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: أعرب فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان عن أمله بتمديد مهمة اليونيفيل مؤقتاً إلى حين تشكيل آلية مراقبة جديدة في إطار الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى احتمال اطلاع أوروبا بدور في عملية التحقق، وأكد أن واشنطن تفضل آلية تحقق جديدة وتلتزم بتسهيل اتفاقية الإطار.
3: وصل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام رئيس محكمة الجنايات في إطار الدعوى المتعلقة بحساب الاستشارات.
2: أعلنت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة إعداد اقتراح قانون لتحديد شروط تقاعد المتعاقدين والأجراء وتوسيع مظلة الحماية التقاعدية لتشمل مختلف فئاتهم، وأودعت اللجنة الاقتراح لدى الجهات المعنية مؤكدة مواصلة متابعته عبر القنوات التشريعية لإقرار شرعة تقاعد عادلة تحفظ سنوات خدمتهم وحقوقهم الاجتماعية.
3: مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 23 المقبل، أي إلى ما بعد انتخابات الكنيسة المقررة في 27 الأول الجاري، وذلك بموجب قرار صادقت عليه اليوم الخميس.
2: كشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت عن خطة سرية أعدها الموساد بالتعاون مع الجيش لاستهداف حزب الله، قال إنها تفوق عملية تفجير أجهزة البيجر 50 ضعفاً، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عن تنفيذها خوفاً من فتح جبهة الشمال، معتبراً أن إسرائيل أضاعت فرصة لتوجيه ضربة أكبر للحزب.
3: رد مجلس شورى الدولة طعون وزراء اتصالات سابقين ضد قرارات ديوان المحاسبة القاضية بتغريمهم بمبالغ تتجاوز 36 مليون دولار، أبرزهم نقول الصحناوي وجمال الجراح ومحمد شقير وجوني القرم، فيما شمل طلال حواط قراراً بغرامة مع وقف التنفيذ، ويمهد الحكم لاستكمال إجراءات تحصيل الأموال لمصلحة الخزينة العامة.
2: وفي الصفحة الاقتصادية ما زال ملف الإيجارات القديمة يتفاعل، ورفضت نقابة المالكين تعليق دعاوى الإخلاء والأحكام المرتبطة بقانون الإيجارات، معتبرة أن الخطوة تعيد فرض التمديد على المالكين. ودعت نقابة المالكين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في دعم المستأجرين المحتاجين مع الحفاظ على حقوق الملكية واحترام الأحكام القضائية.
3: وفي الصفحة الإقليمية أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً قضى بإعدام 3 بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.
2: وفي تعز تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين وسط اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة. وتزامناً شن الطيران الحربي غارات على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين، فيما تعرضت أحياء سكنية في المدينة لقصف مدفعي أثار حالة من الهلع بين السكان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: حشدة مسرح المنوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكن هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميز عارف
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: جبل لبنان إذا عدنا.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعرب فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان عن أمله بتمديد مهمة اليونيفيل مؤقتاً إلى حين تشكيل آلية مراقبة جديدة في إطار الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى احتمال اضطلاع أوروبا بدور في عملية التحقق، وأكد أن واشنطن تفضل آلية تحقق جديدة وتلتزم بتسهيل اتفاقية الإطار.
2: وصل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام رئيس محكمة الجنايات في إطار الدعوى المتعلقة بحساب الاستشارات.
1: أعلنت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة إعداد اقتراح قانون لتحديد شروط تقاعد المتعاقدين والأجراء وتوسيع مظلة الحماية التقاعدية لتشمل مختلف فئاتهم، وأودعت اللجنة الاقتراح لدى الجهات المعنية مؤكدة مواصلة متابعته عبر القنوات التشريعية لإقرار شرعة تقاعد عادلة تحفظ سنوات خدمتهم وحقوقهم الاجتماعية.
2: مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 23 المقبل، أي إلى ما بعد انتخابات الكنيسة المقررة في 27 الأول الجاري، وذلك بموجب قرار صادقت عليه اليوم الخميس.
1: كشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت عن خطة سرية أعدها الموساد بالتعاون مع الجيش لاستهداف حزب الله، قال إنها تفوق عملية تفجير أجهزة البيجر 50 ضعفاً، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عن تنفيذها خوفاً من فتح جبهة الشمال، معتبراً أن إسرائيل أضاعت فرصة لتوجيه ضربة أكبر للحزب.
2: رد مجلس شورى الدولة طعون وزراء اتصالات سابقين ضد قرارات ديوان المحاسبة القاضية بتغريمهم بمبالغ تتجاوز 36 مليون دولار، أبرزهم نقول الصحناوي وجمال الجراح ومحمد شقير وجوني القرم، فيما شمل طلال حواط قراراً بغرامة مع وقف التنفيذ، ويمهد الحكم لاستكمال إجراءات تحصيل الأموال لمصلحة الخزينة العامة.
1: وفي الصفحة الاقتصادية ما زال ملف الإيجارات القديمة يتفاعل، ورفضت نقابة المالكين تعليق دعاوى الإخلاء والأحكام المرتبطة بقانون الإيجارات، معتبرة أن الخطوة تعيد فرض التمديد على المالكين. ودعت نقابة المالكين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في دعم المستأجرين المحتاجين مع الحفاظ على حقوق الملكية واحترام الأحكام القضائية.
2: وفي الصفحة الإقليمية أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً قضى بإعدام 3 متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.
1: وفي تعز تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين وسط اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، وتزامناً شن الطيران الحربي غارات على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين، فيما تعرضت أحياء سكنية في المدينة لقصف مدفعي أثار حالة من الهلع بين السكان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: رجلين على الطريق.
4: ألو، إيه سيدنا، عاطف معك. إيه سيدنا، جيت محل ما قلت لي. في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
5: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أطوان.
6: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
7: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج. سبيس اكس على جبل لبنان. تحياتنا لكل متابعي برنامج سبيس اكس عبر اذاعه جبل لبنان. مئات الكيلوغرامات من المتفجرات تنقل عبر ظهر البيدر وعناصر من حزب الله متورطة، والتبرير جاهز، المتفجرات معدة لإسرائيل، ولكن من يضمن أنها ليست معدة للداخل اللبناني؟ وهل بات السلم الأهلي رهينة سلاح حزب الله ومغامراته؟ الأخطر أن مشروع الحزب لا يقتصر على السلاح، بل تتزايد التساؤلات حول أبعاده التربوية والديمغرافية، من مدارس المهدي إلى شراء الأراضي، فيما يبقى لبنان أسير الحسابات الإيرانية والصراع الإقليمي. إلى متى تبقى الدولة رهينة الدويلة؟ وهل نحن أمام مشروع يهدد سيادة لبنان وهويته واستقراره؟ أسئلة ساخنة نطرحها الليلة على ضيفنا الدكتور عماد مراد، ونفتح معه ملفات السلاح وإيران والحوثيين، وصولاً إلى مستقبل المسيحيين والنظام اللبناني. أهلا وسهلا فيك دكتور عماد.
8: شكراً سي جورج على الاستضافة. شكراً.
7: الله يخليك، حضرتك مرجعية دائماً.
8: شكراً.
7: نلجأ لها حتى نعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
8: الله يخليك، الله يخليك، وحضرتك كمان بتشرف.
7: شكراً. شكراً.
8: مقابلات هيدي.
7: بنبلش بمحور أول حول متفجرات حزب الله اللي هي موضوع الساعة والسلم الأهلي.
8: نعم.
7: ما أبعاد متفجرات ظهر البيدر؟
8: تنحكي عن هالمتفجرات هيدي بدنا نرجع شوي صغيرة لورا، ما في يعني دايما بدنا نربط التاريخ بالحاضر. السجوج بال2007 وقت كانت التفجيرات بعزة والاغتيالات وعم بيصفوا قيادات 14 أدار 2006-2007، انطرح بمجلس الوزراء فكرة وضع كاميرات ببيروت.
7: صحيح.
8: بكل بيروت حتى نعرف مين عم بيفجر.
7: بالضبط.
8: بيقوم حزب الله ومعه تيار الممانع إن كان بالمجلس النيابي أو بمجلس الوزراء يعارض بشراسة هيدا الموضوع، ما في تحطوا كاميرات ببيروت، والسبب خصوصية العالم، معلي تموت الناس بس خصوصية العالم ما بدنا نراقبها، في إشياء ما بدنا لازم نعرفها عن الأشخاص بس تموت الناس. معلش،
7: من هنا وضعنا علامة استفهام.
8: علامة استفهام شبه مؤكدة، تما نقول نحن عم نتخطى القضاء، أنه اللي بيخاف من الكاميرات يعني هو يا مشارك يا هو عم بيحط هذه التفجيرات يا هو عم بيقتل.
7: موضوعيا صحيح.
8: تننتقل لأيامنا، كان في كاميرات بشتورة اتكسرت من شهرين ثلاثة. ليه؟ كمان اللي مكسرين هن جماعة حزب الله.
7: نعم.
8: والأكثر من هيك، قبل ما نوصل للبيك أب هيدا أو الفان اللي معه متفجرات، التهديد للداخل. وقت نهدد الداخل آخر سنتين أنه ما شفتوا شو صار فيكم، تتخلص الحرب بتشوفوا هي تتخلص
7: حرب كربلائية،
8: حرب كربلائية يعني فيها دم. كل هودي كل هالمعطيات منربطها بفان ظهر البيدر.
7: واضح
8: انه اللي صار فيكم يا لبنانيه ويا مقاومين ضد سلاحنا ويا عندكم مشاريع اسرائيليه تخوين وتخونك استاذ جورج، يعني عم يشرع لحاله يقتلك. تبه وقت يقول صهيوني ويهودي واسرائيلي كانه عم يعطي تبرير انه له حق يقتلك لانه انت
7: صحيح.
8: عدو.
7: صحيح.
8: بتجي هالقضيه هاي الكبيره وبيجي معها انه انلقطت بالشانس بالحظ، انلقطت مش انه في اخبار او اسرائيل ضربتها.
7: وهيدا الخطر دكتور،
8: هي الخطر.
7: لك ليش خطر كمان انه اليوم بعد الاجهزه الامنيه مش حاطه عينها على حزب الله وما عم ترصد وما عم تستقصي بشكل موجه تتعرف شو في بهيدا بهي الميليشيا بهيدا التنظيم من خطوره ممكن يكون عم يضمرها للبنانيين.
8: ما هيدا كنت عم اقوله انه هالحظ اللي لقط فيه الفان ايه بيقلنا عدة أشير. أول شيء أنه من سنتين لهلأ تقريبا سنة ونص من العهد الجديد مصبوط تخذ قرارات بالحكومة ومصبوط أنه يعتبر الجناح الأمني والعسكري لحزب الله خارج القانون. نحن نعرف شو يعني خارج القانون، يعني يجب إلقاء القبض على كل من يعمل بالسلاح وبالأمن من حزب الله لأنه خارج عن القانون. الحكومة والدولة شرعت نقل القبض على هذا التنظيم عسكريا وأمنيا. بيجي هذا الفان تيقلنا كل شيء عملته وكل شيء تأملته فيه وكل شيء قررت خطتها الحكومة كلها بتكبوها بالزبالة، لأنه بعده حزب الله يتصرف كأنه هو ماسك الأمن وهو بعده بيشرع سلاحه وهو عنده القدرة يقتل مين مكان. هيدي مهمة، وأكبر دليل أنه عم بيدافع عن هالشحنة هيدي. ومنزيد عليهم السي فور، كل الخبراء، نحن مش خبراء عسكريين، بيأكدوا أنه مادة السي فور هي للاغتيالات، والاغتيالات اللي صارت بال 2005 6 7 ل 2013 تعتمد على السي فور. وزيد عليها أكثر
9: مسامير
8: وقلل
9: قلل
8: تتقتل أكثر وتصيب الشخص، تأكد 100% اللي بده ينقتل. زيد عليها أكثر الطريق اللي كانت سلكتها هذه
9: باتجاه بيروت،
8: باتجاه بيروت مش باتجاه البقاع أو بتنزل من البقاع على الجنوب، باتجاه بيروت وبإقرار نهايته باتجاه الضاحية. يعني ما زالت الضاحية ما زالت الضاحية هي وكر للخارجين عن القانون. الدولة والقوى الأمنية لا داهمت لا قبل الفان ولا بعد الفان، لا قبل 5/7 قبل 2025 ولا بعد 2 أدار 2026، ما داهمت، ما عملت حواجز، ما ألقت القبض، ما حطت شمع أحمر على مستودعات للأسلحة أو مستودعات خارجة عن سلطة الدولة، ما عملت أي تصرف بيعطينا الأمان. صحيح أننا مبسوطين بالحكومة، وصحيح أنه عندنا رئيس سيادي وعندنا حكومة سيادية وإجراءات مصر مثلها من سنة 90، صحيح، ولكن غير كافي. وأكبر دليل حزب الله عم بيقول للحكومة كل قراراتك ما ألا نفع، مثل يعني كأنه عم بلية وشابي ميطة، كل قرارات اللي أخذتيها وحتى بيروت منزوعة السلاح بتسعة نيسان ما تطبق ولا حاولوا يطبقوه، بس قرار. يعني ما شفنا حواجز، ما شفنا مداهمات، ما شفنا تطويق منطقة، ما شفنا منع الموتوسيكلات اللي غير مرخصة ومنها مسجلة. كل اللي صار هو حبر على ورق ليس
10: من ساعة ساعتين بيصرح النائب حسن فضل الله بيقول إنه هيدي المتفجرات هي معدة لإسرائيل للمقاومة، وأي مس بهيدا الأمر كمان بطريقة غير مباشرة ومباشرة حتى عم بيقول إنه عم بتدقوا بالمقاومة وممكن هيدا الشيء يكون فيه عليه تداعيات، بما معناه عم بحكي مش حرفيا. فإذا شو يعني كأنه عم يرسم دايرة ويحط السياج حول يرجع سلاح المقاومة ويرهب ويعني يخوف الحكومة ويخوف اللبنانيين.
8: السي جورج رح سلم جدلا أنا، مع أنه 100% غلط و 100% مبين، وحسب اللي عم الريبورتاجات اللي عم نقريها هيدي السيارة نازلة على الضاحية باعترافات ومبلش تسريبات تطلع وموجهة للداخل. بس أنا رح سلم جدلا أنه هيدي الشاحنة هدفها إسرائيل وهدف المحتل الإسرائيلي، رح سلم جدلا امشي مع
9: هالسردية
8: وأنا مقتنع عنه غلط بس رح امشي معه. تبرر لك موضوع سلاح حزب الله ما له نفع بالدفاع عن لبنان، لا بل بالعكس جاب الاحتلال للبنان.
9: صحيح
8: بال15 شهر ما استرجع حزب الله يرد على إسرائيل بخرطوشة، ما بيسترجع. زيد أكثر عليهم، هلأ نحن بال 2026 من وقت ما وقف إطلاق النار حزب الله لا يتجرأ على الاعتداء أو الدفاع مثل ما هو بيقول عن أرضه، ما بيتجرأ. يعني سلاحه ما قاله لزوم، سلاحه بيّن أنه فاشل، سلاحه بيّن أنه مدمر، سلاحه بيّن أنه هو اللي جاب الاحتلال وهو اللي دمر جنوب وهجر ودمر 70 ضيعة وهجر مئات الكرة من جنوب لبنان.
9: فإذا يعني الهدف الداخل،
8: هدف الداخل، لأن لا هالشحنة ولا 10 قدها ولا 100 قدها بيقدروا يعملوا شيء مع إسرائيل، لا بل أكتر. إذا بيتجرأ حزب الله يعتدي على إسرائيل، مبارح على كاتس ستدمر الضاحية،
9: هيك قال،
8: وعنده القدرة. اللي بيدمر غزة بيدمر الضاحية،
9: وقال النبطية رح ناخد نبطية والليطاني
8: وبياخدوها بسهولة. السيد جورج ما شفنا بياخدوها بسهولة. شفنا علي الطاهر بياخدوها بسهولة. علي الطاهر هي مركز قيادة لحزب الله، أنفاق مئات الأمتار،
9: وزارة الدفاع،
8: وزارة الدفاع لحزب الله. قد ما برروا وكذبوا وغطوا وقالوا أنه طولت، احتلت، طولت لأنه بس وقع عسكري إسرائيلي بالقتيل، بينما لو بدو يحتلوها بنهار بيروح يمكن 20 و30 و40. طيب. تكتيك إسرائيلي يعني بيّن أنه حزب الله لا يجدي نفعا بالدفاع عن الجنوب. ولو بتجيب 100 شاحنة منها ولو بتجيب 1000 شاحنة ما بتقدر هالمقاومة اللي عم بيعتبروا أنه بتحرر الجنوب هي مقاومة بتجيب الاحتلال، أنه ترجع الإسرائيلي مثل لا لبل بالعكس. إذا تجرأ حزب الله واعتدى على إسرائيل ستسقط النبطية، سيسقط جنوب الليطاني بأكمله ولرا يوصلوا للزهراني، وستسقط الأبنية بالضاحية مثل الكرتون، مثل ما سقطت ب 2024 ومثل ما سقطت بال 2026. يعني هذه الشحنة متوجهة إلى الداخل اللبناني.
9: طيب فعلا هيدي اللي بتحكيه حضرتك كلام خطير جدا، يعني كلام خطير إنه حزب الله منه حاسب حساب كل هالأمور، كأنه إنه خلص أنا بدي أعمل بدي أعمله، بدي أبقى على سلاحي وشو ما تعمل إسرائيل تعمل، كأن إيران عطيته الأوامر حتى لآخر عنصر عنده يعني يكفي بهالموضوع. أنا اللي بدي كفيه وأقوله اللي هو سؤالي، يعني حزب الله مخاطره أمنية عبر السلاح، مخاطره ديموغرافية عبر شراء الأراضي، مخاطره تربوية عبر مدارس المهدي.
8: صحيح.
9: طيب اليوم بهالمدارس عم بربي فيها الحزب طلابه على الولاء لإيران مش للبنان.
8: صحيح.
9: شو رأيك فيها؟
8: سي جورج، وقت تألف حزب الله بال82 من مجموعة من العلماء الشيعة والمفكرين الشيعة من قلب حركة أمل، طلعوا من حركة أمل وسموا حالهم أفواج المقاومة الإسلامية. حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية. طلعوا منا ليه؟ لأنه انتماء حركة أمل لبناني، أسماء لبنانية. سموا حالهم إسلامي وكان عندهم ولاء مطلق لولي الفقيه. وقتها نحن ما أدركنا لأنه نحن كنا بحرب، حرب داخلية، مشاكل، انقسامات، ما بنعرف شو عم بيصير بهديك المنطقة، ما بنعرف تدريبات، ما كنا بنعرف، كل منطقة عايشة لحالها. وإذ مع الوقت ببين بال85 بالوثيقة السياسية تبع حركة تبع حزب الله أنه صار في حزب بالبيئة الشيعية ينتمي سياسياً وعقائدياً ومالياً لإيران. أبداً ما عنده انتماء لبناني. ومين مشرع هذا الولاء؟ الشيخ نعيم قاسم. كان بعد مش معروف. كيف يعني يشرع؟ يعني بالكتابات، بالمقالات، بالكتب، بالوعظات، بالمراكز الدينية يشرع ويبشر ويمهد للانتماء العلني لولاية الفقيه. من وقتها من 82 لليوم حزب الله وبيئة حزب الله إن كانت كان بعدها صغيرة أو اليوم صارت كبيرة لا تؤمن أستاذ جورج بالدولة اللبنانية.
9: واضح.
8: لا تؤمن بالدولة، لا تؤمن بالرئاسة. يعني بيئة حزب الله وحزب الله ونواب حزب الله ومجاهدي حزب الله ومقاتلي حزب الله يعتبرون ولي الفقيه، يعني اليوم هو مجتبى خامنئي وقبله علي خامنئي، هو رئيسهم. حكومتهم حكومة إيران، دولتهم دولة إيران،
9: ما عندهم اعتراف بالدستور حتى
8: أبدا، لا الدستور ولا الجيش. من هون وقت قالوا لهم ليه ما سلمتوا علي الطاهر للجيش اللبناني وتسلمتوها الإسرائيلي؟ لأنه لا يعترف بالجيش. حزب الله لا يعترف بالجيش اللبناني كمدافع عن بلد اسمه لبنان. كان يقول السيد حسن نصر الله علنا، واللي عم قال لك يا سي جورج هني بيقولوه علنا، مش عم أخبر شي سر، مش عم بفضح سر. كان السيد حسن نصر الله يقول حرفيا ننتمي لولي الفقيه، ولي الفقيه، دولتي وانتمائي لولي الفقيه، أنا جندي بولاية الفقيه. وتقول لك أنا جندي، الجندي إلى معاني سياسية هون وعسكرية، يعني أأتمر، الجندي يأتمر، ما بيعطي أمر الجندي. أنا ولي هو اللي بيأمرني اللي هو ولي الفقيه، وأنا سلاحي وأكلي وشربي ومصرياتي من الجمهورية الإسلامية. يعني نعم مثل ما حضرتك ما هدت لي، نعم حزب الله حزب إيراني لا يؤمن بقرارة الدولة، ما بده يسلم شيء للدولة، لا بال 1701، وهذا أكبر دليل أنه ما بده يطبقوا 1701 لأنه بيعترف بالدولة اللبنانية، بس اعترفوا فيه بس حتى يوقفوا القصف عن بيئتهم، وإني ما طبقوا ولا 1% منه، ولا بده يطبقوا لا اتفاق إطار ولا اتفاق أمريكاني، إلا إذا إجاهن أمر من إيران فقط.
9: طيب دكتور عماد، أنا عندي سؤال هلأ بدي جواب سريع إلو ما انتقل منه لسؤال من الجمهور. هل برأيك فشلت المفاوضات أو هي متوقفة بانتظار الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية؟ شو برأيك؟ في هذه الأجواء فشلت أو هي بالانتظار؟
8: أستاذ جورج، ممنوع تفشل. اتفاق الإطار ممنوع يوقف وممنوع يفشل. عندنا ثلاث خيارات للمستقبل، ما في مجال. الخيار الأول إذا الدولة العميقة بقيت وباقي سلاح حزب الله، نرجع لما قبل 2024. دولة فاشلة، فساد، سلاح مستشري، هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية، على الحكومة، على الحزب، هيدا ما ممكن نرجع له. هيدا شيء صار ورانا،
9: صار ورانا.
8: الخيار الثاني الحرب، حزب الله بينضرب، الدولة اللبنانية بتنضرب، المراكز
9: عياد إسرائيل، يعني
8: عياد إسرائيل، نعم، ترجع الحرب على لبنان، حرب ضروس.
9: هيدا الخيار الثاني.
8: الخيار الثالث يلي ما قلنا غيره، اتفاق الإطار. الدولة اللبنانية بأمر من الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية هي التي تعطي أوامر بالاتفاق مع إسرائيل، والرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سليم حكيوا بالسلام مع إسرائيل. يعني ما بقى عنا خيار غير أنه الدولة اللبنانية تتفق مع إسرائيل برعاية أمريكية لوقف إطلاق النار، نزع سلاح حزب الله، انسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وإعادة الأعمار حتى نبني المستقبل. ما في غير خيار
9: دكتور. ولكن على الهامش عم بيخونوا هلأ السفيرة معوض، ندى معوض، يعني هيدي مؤخرا
8: ما لها قيمة، لأنه أصلا شو ما كان في دعاية أو في إذا بدك يعني المحامي اللي قدم مذكرة،
9: المحامي هو قريب من حزب الله
8: من قبل الثنائي الشيعي، ممنوع الاقتراب من السفيرة إلا بموافقة وزير الخارجية،
9: لكن هيدا سيحتفظ به.
8: أبدا ما قالوا قيمة، ما قالوا قيمة، وأصلا هي ما عم تفتح خط مع إسرائيل بدون موافقة الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، كله هراء. يعني السفيرة كل الاحترام إلها ولسفير سيمون كرام، عم يحكوا باسم لبنان وعم يحكوا باسم الحكومة اللبنانية، لا في تهمة عمالة ولا في تهمة خيانة.
9: هلأ نتوقف مع سؤال من زميلتنا تانيا كفوري. تفضلي تانيا، معنا على الهواء.
11: صباح الخير، نهاركم سعيد.
9: صباح النور.
11: أهلا وسهلا زميلي جورج.
9: أهلا فيك، تفضلي.
11: نهاركم سعيد يلي كل يلي عم يشتركوا، يلي كل اللي لا يشتركوا معنا.
9: فضل.
11: سؤالي الأول يا دكتور عماد،
8: تفضلي.
11: أولا نحن هيدا السؤال الأول، هيدا الدولة يلي استلموها هلأ جديد من رئيس الجمهورية لا رئيس الحكومة، هي السؤال انه هيدا المسار يلي صار له 50 سنة بعدهم متبعين وما تغير شيء. جاوبني على هيدا السؤال تننتقل لسؤال الاخطر يلي هلأ اليوم عم نتفاعل فيه. يلي هلأ يعني حدث اليوم، هل هيدا المسار بعده من 50 سنة بعد مربصة الدولة فيه؟ لشو نحن بعدنا مصدقين مصدقين رئيس جمهورية أو مصدقين رئيس بيحكوا شي فوق الطاولة وتحت الطاولة بيحكوا شي تاني؟
9: أوكي زميلتنا، خلينا نسمع الدكتور عماد.
8: أول شي مرسي لمشاركتك،
9: شكرا لك
8: لسؤالك، تكون كتير واضح.

0: عندهم علينا مأخذ عليهم كتير. في تخبيص نعم، في خضوع للثنائي الشيعة أحيانا نعم، في خضوع للرئيس بري اللي كمان هو كلنا بنعرف أنه كيف كان يدير الدولة العامية قبل، نعم بعدها موجودة، ولكن عنا علامة استفهام، شو عنا خيار غير هالحكومة؟ إذا هيدي الحكومة السيادية وهيدا الرئيس الحكومة السيادي وشعارات الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة السيادية ما فينا نكون ضدها لو تطبيقها بطيء أو عليه بعد علامة استفهام. نعم كلنا عم نحط علامة استفهام، وكلنا زعلانين على البطء، وكلنا زعلانين على عدم تطبيق القرارات الأربعة الأساسية من هاي الحكومة، وكلنا زعلانين على التعيينات العسكرية والإدارية والقضائية البعض خاضعة للدولة العميقة ولا أهواء نبيه بري والثنائي الشيعي. نعم بعدنا زعلانين، ولكن أكيد أفضل بمئات المرات عما كنا عليه زمن الهيمنة الإيرانية قبل 24 والاحتلال السوري قبل 2005. بس نعرف لازم نضلنا وراء هالحكومة لآخر نفس، لأنه ممنوع نرجع لورا. إذا سقط هالحكومة يمكن نرجع لرؤساء حكومات كانوا تابعين للثنائي الشيعي.
1: ما في بديل يعني،
0: ما في بديل. أكيد مش ممكن يرجع الرئيس مئاتي، مع احترامنا لإله ممنوع يرجع، ممنوع ترجع هذيك الدولة اللي كنا عايشينها، ممنوع ترجع المراكز العسكرية والإدارية للجامعات اللي فشلوا بالسلطة كان الثنائي الشيعي أو التيارات الأخرى. بدنا ناس جديد تستلم السلطة ما كانت موجودة آخر 30 سنة. أحزاب وشخصيات أكيد نضيفة.
1: طيب نتوقف مع بريك.
2: سبيس اكس على جبل لبنان.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: ابو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
5: قول شوف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان. سبيس اكس على جبل لبنان.
1: منواصل حلقتنا مع الدكتور عماد مراد ومننتقل للمحور الثاني، الصراع الأمريكي الإيراني والسعودي الحوثي. دكتور عماد، يبدو أن الأزمة اللبنانية مرتبطة إلى حد كبير بالصراع الأمريكي الإيراني.
0: نعم.
1: برأيك هل هيتغير المشهد المحلي إذا انفجر الوضع بين إيران والولايات المتحدة؟
0: يعني لازم نعرف شغلة بالنسبة للي عم بصير بالخليج. مضيق هرمز هو اليوم تحت سلطة أمريكية.
1: نعم.
0: صحيح أنه الأوقات الإيرانية بيهجموا نقلة نفط، نقلة حاويات، بس اليوم مضيق هرمز
1: سيطرة أساسية،
0: سيطرة أمريكية من جهة، حصار على إيران كتير كبير. إيران اليوم بوضع يرسى له
1: اقتصادياً
0: واجتماعياً. جوعانين الجماعة. والنفط الإيراني ما عم يتصدر. وقت ما يتصدر النفط الإيراني يعني يا عم بيروح على الأرض يا عم تتسكر أبار النفط، لأنه ممنوع ببير نفط تتسكر، بده يضل يضخ لبرا وإلا بيتسكر لحاله. بوضع يرسى له الوضع الإيراني. الوضع الإيراني من جهة تانية، أمريكا ناطرة الانتخابات اللي بتصير عندها، بقى عم بتراهن تصير
1: الانتخابات النصفية،
0: الانتخابات النصفية للي متأمل ترامب يربح فيها، وبده يربح فيها استنادا اللي عم بصير مع إيران.
1: مع إيران.
0: من جهة ثالثة عندك باب المندب. باب المندب هو ورقة بإيد إيران بتقلك أنا خسراني جوا بالداخل، وأنا خسراني بهرمز. عندي هالورقة بباب المندب.
1: الحوثيين
0: ساعة البدة بتسكر باب المندب، وساعة البدة بتفتحه، لأنه الحوثي بيقدر يسكر باب المندب لو بي

0: مش ضروري ميدانيا يعني يكون مسيطر على
1: بالقصف بالنار
0: بيقدر وبسهوله خط نار لانه باب المندب كمان طبعاً صغير
1: بس
0: يعني.
1: بعده لانه سيطرت الحكومة
0: بيسيطر خط نار
1: بالنار
0: بيقدر يسيطر خط نار من هالمنطلق بيقدر يزرق اوروبا والشرق الاوسط بالنفط يعني اذا طلع النفط من مضيق هرمز يعني جاي من العراق او من السعوديه بده يطلع ويلف ويفوت على البحر الاحمر اذا بده يفوت على البحر الاحمر او بده يفوت على قناه السويس بده الحوثي يامن له هالممر من هالمنطلق هيدا خلينا نقول الحوثي عم ياتمر بايران بتسكير باب المندب حتى يحط ضغط على امريكا من جهه وعلى اوروبا بحاجه للنفط وعلى السعوديه والعراق نقلب ميدانيا الحوثي عم يقصف الرياض وعم يقصف ارامكو عم يقصف الداخل يلي بطريقه غير مباشره عم بيقول له للسعودي حط ضغط على امريكا يا منضل نقصف يا بتحط للسعودي عم بيحذروا بالنار ايه مش بالحكي منضل نقصفك ومنضل نهدد اجواءك
1: هيدا عم بيصير
0: ايه على شرط بدك نوقف بده يكون تحطوا ضغط على الامريكان لان احنا بنعرف العلاقه بين محمد بن سلمان وترامب وبين السعوديه وامريكا بتحطوا ضغط على امريكا تتفتح مضيق هرمز وتحتى تعمل اتفاق امريكي ايراني
1: هيدا هو الهدف
0: هيدا الهدف ضغط اليوم السعوديه سيدتها بتدق كرامه العرب بتدق لانه القصف الحوثي هو قصف ايراني اكيد مش قصف حوثي والصواريخ ايرانيه مش حوثيه والمسيرات ايرانيه مش حوثيه كرامه السعوديه بتدق ومن كرامه العرب يعني لان كرامه العرب بتدق واكبر دليل تضامن العربي مع السعوديه
1: صحيح
0: كرامه السنه بتدق
1: بالحلف مكة
0: حلف مكة بدأ كمان كرامة حلف مكة يعني تركيا وباكستان بدأ يعني كل صاروخ بينزل على السعودية كأنه عم ينزل على تركيا وباكستان يعني هن دولتين سنيتين لو تركيا علمانية دولتين سنيتين موقعين اتفاقية دفاعية دبي كلمة دفاعية مش هجومية يعني كل هودي بيقولوا أنه المملكة العربية السعودية عندها حلين يا أما بتضغط على أمريكا تيعلن ترامب وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب يا أما بدها ترد بتدعم الحكومة اليمنية الرسمية ويا أما بترد بالتحالف اللي عملته التحالف العربي وهيدا اللي عم بصير اليوم عم تدعم الحكومة اليمنية وعم بترد شخصيا على
1: المواجهه مستمره يعني بشكل واضح
0: وكانه مواجهه ايرانيه سعوديه
1: سعودي.
0: بس تنحكي المنطق يا الان يا اما ما في حل لايران يجب ان تسعى المملكه العربيه السعوديه لتعيش براحه على المدى البعيد يجب ان تكون حازمه وصارمه بالرد على الحوثيين وبدها تسعى هي وباكستان وتركيا ومصر والإمارات
1: وقطر
0: والولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط النظام بإيران إذا سقط النظام وعندهم القدرة لو بده يدفعوا دم عندهم القدرة يسقطوا النظام بإيران بده يتحملوا بيرتاح الشعب الإيراني بيكونوا قدموا له خدمة للإيراني بيرتاحوا بشبه الجزيرة العربية والعرب وبيرتاح لبنان أهم شيء بيرتاح بالنسبة لنا وبيرتاح العالم من هذا المكون يلي اسمه النظام الإيراني يلي عم بيضر كل الاقتصاد العالمي
1: يعني ما في نوى من الاتفاق مع إيران لأنه هيدا النظام لا يمكن الاتفاق معه
0: أبدا السيد جورج رح سلم جدلا أنا كيف يعني سلمنا قبل جدلا رح سلم جدلا ترامب تيربح الانتخابات أو لاعتبارات خاصة رح يعمل اتفاق مع إيران وين رحت بالعرب والإهانة اللي طالتهم
1: صح
0: وين رحت بإسرائيل
1: كرامتهم
0: وين كرامتهم وين رحت بإسرائيل هل يا ترى محمد بن سلمان لضرب إيران سيتقرب بإسرائيل وارد كتير لأنه التطبيع قريب أو السلم قريب بيناتهم أكيد
1: مثل ما في القضية الفلسطينية بيناتهم يعني
0: مثل ما قريب السلم منا والسلام مع إسرائيل كتير قريب منا أكيد قريب من المملكة العربية السعودية ونحن اثنيناتنا بننظر لبعض كأشقاء أنه من قبل بننطرونا وننطركم بس كرامة السعودية من كرامة كل العرب يعني إذا عم تنضرب السعودية يعني كأنه كل العرب عم يتأذوا وهون بدنا نقول شغلة إسرائيل لن تقبل بعد 7 أكتوبر، لن تقبل، مستحيل، مين ما ربح بالانتخابات، إن خسر نتنياهو أو ربح، لن تقبل بوجود إيران على حدودها، لن تقبل بحزب إيراني على حدودها. لو بدها تضل سنة وسنتين، وهون اللي ما بيعرف، إسرائيل قبل 2023، قبل 7 أكتوبر كانت تخاف على جندي، وكانت حروبها تعد بالأيام. بال73 وقت استمرت الحرب 21 يوم قالوا اف يعني خسران،
1: ايه صح،
0: كانت حروبها 5 و7 و6.
1: العقيدة هيك كانت،
0: ايه هالعقيدة
1: غيرت العقيدة
0: صح اليوم. لا، لانه اسرائيل كان كانت بخطر، وجودها بخطر ب7 اكتوبر،
1: خطر وجودي،
0: خطر وجودي. هلا الحرب بغزة مستمرة، بس بتبقى الحرب لمنع قيام حماس، ونفس الشيء بالأمريكا.
1: حضرتك جاوبتني على عدة أسئلة فرمانو، وهذه شغلة منيحة، مشان هيك رح انتقل دغري لسؤال من صديق هو جريس أسيس. تفضل جريس.
2: تحية مباركة لك أستاذ جورج.
1: أهلا فيك يا جريس، تفضل تفضل.
2: ألف تحية لجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا.
2: سؤال دكتور عماد.
0: أهلا وسهلا.
2: إلى أي مدى يشكل التحالف الثلاثي الجديد السعودي الباكستاني التركي العسكري مظلة ردع جديدة إقليمية؟ وهل ينقل الأمن الإقليمي من الاتكال على المظلة الأمريكية الغربية إلى ترتيبات ردع إقليمية إسلامية مستقلة في ظل الواقعية الأمريكية الإسرائيلية التي فرضت نفسها على إيران في هذا الصراع الحاصل؟ فهل هذا التحالف برأيك هو خطر قادم في حال نجاحه ودخول مصر المحتمل إليه؟ وألف شكر للجميع.
0: حلو كتير.
1: شكرا جريس.
0: مرسي جريس على سؤالك. بتعرف سي جورج؟
1: نعم.
0: نحن عنا بالعرب العربي من 79 عنا موجة شيعية هدفها ضم مناطق شيعية لولاية الفقيه. هاي الهدف. وكيف مش بالشانس يكون بلبنان وبالعراق وباليمن، وحاولوا بالبحرين وحاولوا بالمملكة العربية السعودية ينشروا الفكر هيدا الشيعي الشيعي لولاية الفقيه الاثني عشر. ولكن كان في دول عربية قوية أخذت قرارات ما خلت فكر ولاية الفقيه والدولة الإسلامية
1: ينتشر
0: فيها. نحن كنا ضعاف، كنا بحرب، فات عنا بالعراق كانوا ضعاف ومقصورين،
1: غلغل
0: باليمن فات التشيع والفكر الشيعي، بس ما فات فكر ولاية الفقيه هون. ما بيعرف باليمن استاذ جورج زيديين منهم اثني عشريين لا يؤمنون
1: بالحوثيين،
0: حوثيين الشيعة والمجتمع الشيعي هن زيديين ومش اثني عشريين، يعني لا يؤمنون بولاية الفقيه، ولكن في مصلحة شيعية مشتركة ان كان دينية او سياسية. التحالف اللي بوجهه السعودي الباكستاني التركي لا يشكل خطر على المنطقة العربية، إذا هيدا سؤاله.
1: هيدا صح، هيدا السؤال.
0: بعد سقوط إيران.
1: نعم.
0: أول شيء هيدا التحالف أول من عمل طلع عليه علامات استفهام. هيدا معمول ضد مين؟ ضد أمريكا؟ يعني سؤاله كتير ذكي وهو متابع.
1: طبعًا.
0: هل معمول ضد أمريكا؟ هل معمول ضد إسرائيل؟ أو معمول ضد إيران؟ ونعمل مقالات كتير بالداخل العربي وبالعالم.
1: نعم.
0: الظاهر والمبين هو بالدرجة الأولى
1: ضد إيران. نعم.
0: بالدرجة الأولى لحماية العالم العربي والسنة من إيران بسبب قوة إيران، وبشكل خاص أنه ما سقطت. أنه كيف نعمل بعد أنه ضاينت؟ يا هل يا ترى لو سقط النظام بإيران كان عمل هالحلف؟ بأكد لك لا.
1: طبعا لا.
0: هدفه إيران. بس إذا كان في له هدف جانبي وهمي يخوف شوي إسرائيل.
1: نعم.
0: واردة.
1: نعم.
0: يعني مثل كأنه أنا عم بضرب عصفورين بحجر واحد، بس الحجر الأساسي موجه ضد إيران، وإذا سقط النظام بإيران كون أكيد هيدا الحلف ببطل له
1: طب
0: بطل عنده أهداف.
1: نعم. نعم.
0: بيتفكك وبيروح لهدف إيران. وإذا بنرجع للجغرافيا، إذا بيعرف جريس مبين أنه كمان متابع، إذا بنطلع بالجغرافيا باكستان وين وتركيا وين والسعودية وين، هن محوطين إيران ما بيأثروا على إسرائيل.
1: أوكي.
0: أبدا.
1: واضح.
0: كماشة سنية قوية متحالفة مع تركيا أمريكا. متحالفة مع أمريكا وعندها علاقات مع إسرائيل ضد إيران.
1: نعم.
0: واللي هون اللي ما بيعرف كمان قد ما وصلت العلاقة المتوترة بين تركيا وإسرائيل، قد ما وصلت في علاقات اقتصادية، في علاقات عسكرية، عاملين صحيح. مناورات صحيح. سوا بالضبط. إسرائيل وتركيا عاملين مناورات سوا.
1: أنا ذكرها هيدي صحيح
0: أكيد. مشان هيك هيدا الحلف موجه ضد إيران. وإذا سقط النظام بإيران مثل ما كنت عم أقول منرتاح كلنا. أكيد هذا الحلف لا بيتطور ولا بتدخل فيه مصر وما بدها تدخل فيه مصر.
3: ممتاز.
0: ما بعرف إذا بتدخل فيه سوريا تدافع عن حالها مش حتى تشارك بأي حرب.
1: دكتور حنتقل للمحور الثالث اللي هو شراء الأراضي ووظائف المسيحيين المصادرة. نبدأ بسؤال يبدو يعني أنه أو إلى أي حد تعتقد أن أمر شراء الأراضي من متمول شيعي مقرب من حزب الله صحيحاً وفي مصداقية بهذا الكلام؟ لأنه حكى كثير عن الموضوع.
0: أستاذ جورج أنا بعرف حضرتك شخص مثقف بتحب التاريخ.
1: الله يخليك.
0: وبدنا دايماً نحلل الحاضر بدنا
1: نرجع للتاريخ.
0: ما في مجال طبعاً. ما في مجال. مشان هيك بأوروبا اللي بيفوتوا بعالم السياسة والشأن العام بيكونوا مثقفين تاريخيا. مش انه بتجي ما بتعرف شيء بالتاريخ وبعد تشتغل شان عام. ما فيك
1: تنزل بالباراشوت
0: ابدا. بال1901 من 125 سنه بلش المشروع الصهيوني باسرائيل بفلسطين. صحيح. كانت تركيا.
1: صحيح.
0: كيف بلش المشروع؟ من بعد ما انعمل مؤتمر بسويسرا وتقرر انه يكون في له وطن قومي يهودي باسرائيل بفلسطين. قبل وعد بلفور هيدا عم بحكيك 1901 بلشت الأموال تنكب بفلسطين. وبلشوا اليهود يجوا كانوا بشكل 1-2% بال1901 من الشعب الفلسطيني. بلشوا معهم مصاري يجوا يشتروا من الفلسطيني أرض بيت شغل دكان مزرعة وبأسعار باهظة. بال1948 كان صار الإسرائيلي اليهودي يشكل 30% من الشعب، من 1% ل30% من الشعب
1: بعد ما اشترى الأراضي
0: بعد ما اشترى كمية كتير كبيرة بالأراضي بأموال باهظة.
1: والفلسطيني باعوا
0: باع أرضه أرض جدوده أرض جدوده تينبسط بالمصريات
1: مقابل حفنة من الأموال.
0: أيوة حفنة من الأموال. يعني حق شقفة الأرض $1,000 يعطيه 5 يعطيه 6 بيقول لك ببيع أنا وبجزر وبروح بسافر
1: ومش عارف الخلفية. ما ضرب الحساب الخلفية الموجود.
0: هيدا المثل كنا نقوله على التلفزيونات كنا نقوله أنا أبرو مخبر فيه. يا جماعة فلسطينية من بعد ما بيعوا أرضهم وخسروا بال 48 قعدوا يبكوا كيف بيعوا الأرض. ليه؟ لأن الصهيوني وقتها إجا بده يأسلم بده يصهين الأرض. كيف بده يصهينها؟ بده يشتري بده يعملها يهودي. اشترى الأرض وجاب ناس تقعد فيها لأن وين بده يجي يقعدوا؟ صارت البواخر تزق آلاف الأشخاص من أمريكا من أفريقيا من أوروبا الشرقية.
1: اليهود اللي مشتتين
0: أكيد جمعهم وحطهم قبل الدولة. ما كان في بعد دولة. كنا قبل تحت الأتراك بفلسطين وكنا بعدين تحت الانتداب الإنجليزي. لـ 48 هيدا حذرنا منه من أيام وقت كانوا السوريين وقت استلم حزب الله.
1: وين بتوصل دكتور بهيدي المؤامرة؟
0: بدي أقول المشروع من شراء الأراضي هو مشروع طويل الأمد لأسلمة الأرض
1: أو شيعنة الأرض
0: إيه بس هنا دولة إسلامية. اللي أقول أسلمت الأرض لأنه دولة إسلامية إيران. مشروع الثورة الإسلامية. مش هيك أنا استعملت كلمة أسلم الأرض. ورح أقول حزب الله بده يعلن لبنان كان دولة إسلامية تابعة لولاية الفقيه وبشكل خاص لو انتصر بحربه على إسرائيل بال 2023-24 كان مستعد. وصلت لخواتيمة السنة ضعاف مش هرزمين الدروز راضخين للأمر الواقع ووليد بايك مقرب منهم بس تركولي منطقتي.
1: صحيح.
0: والمسيحيين عم بيهاجروا عم بيبيعوا عم بيستعملوا عبارة هالبلد مش إلنا لأنه حزب الله أخذ كل شيء ومستلم الأمن والقضاء والإدارة.
1: واللي بحبوا الدولة المسيحيين شايفين دولة ضعيفة
0: أكيد بحبوا الدولة بحبوا الجيش وعم يتمسكوا بس كتار عم بيفلوا ما حدا عم يرجع.
1: صحيح.
0: كان كأنه الشيعي مسك اللعبة وماشي على الخط الصحيح تيعلن دولة إسلامية.
1: خلينا نقول شيعي حزب الله مش كل الشيعة
0: يعني شاعت ما هذا المشروع مشروع حزب الله وقتنا نقول مشروع الدولة الإسلامية. أكيد ما عم بقصد حركة أمل. مع أنه للأسف قدروا
1: متماهية معه
0: 100% لأن في مصلحة الشيعة بالضبط. بتكتمل المشروع في الأرض وفي الديموغرافيا. بيجيبوا كتير أولاد بيشتغلوا بمناطق المسيحيين والتحالف مع تيار الوطني الحر بال2006 بستة شباط فتح لنا المناطق المسيحية. صار يجي الشيعي يسكن ما يستغرب ليه؟ لأنه في تيار الوطن الحر عم يستقبله. صحيح. في العوني عم يستقبله. صحيح. العوني عم بيبيعه. العوني عم بيشرع له وجوده بمناطقنا. يعني ما بيستغرب. كان قبل ما يعد للعشرة قبل ما يجي لهون للمنطقة نقول أنه
1: شكل له جسر عبور.
0: أيوة. وفات. ومشان هيك مبارح سمعنا من رئيس بلدية بعبديت هذه الأراضي جزء كتير كبير منها انباع بالألفين وسبعة 2002
1: اللي هي فترة الاتفاق.
0: أكيد في قمة الاتفاق. بالعكس قمة الاحتضان. نعم. وصارت الأصابع تدل على السنة أنه هن اللي متطرفين والشيعة منفتحين.
1: صحيح.
0: عكس
1: عمل هيدي السردية.
0: أكيد. نعم. وفاتت بالمجتمع المسيحي بشكل خاص عن تيار الوطن الحر أنه السنة إرهابي. هو منه هيك أبدا. سنة مؤمن بلبنان وأكبر دليل
1: ومعتدل
0: جدا. سنة لبنان وسنة بيروت بشكل خاص معتدلين جدا جدا. صحيح. جدا. صحيح. وأكبر دليل تلفزيون المستقبل.
1: بالضبط.
0: في أكثر من هيك تقرب منه.
1: حرية.
0: حرية والانفتاح والسانتر فيل اللي عمله رفيق الحريري. هذا دليل انفتاح
1: شهيد في حريري. نعم.
0: فإذن جسر عبور وصل على المنطقة بلش يشتروا. في هدفين: الديموغرافيا والعمل وشراء الأراضي. حذرنا كتير في خطر على المناطق المسيحية بهالتمدد. التمدد انتبه مش لأنه نحن متعصبين مسيحيا ولا لأنه متقوقعين ولا لأنه منحب سقفتنا. لا، لأنه في هدف يغيروا سقفتنا. في هجوم علينا. نحن عم ندافع عن حالنا.
1: فإذا هي خطة ممنهجة هادفة
0: جدا. ولأنه هلأ زادت. لأنه حزب الله ما قدر بالسلاح وما قدر بالقوة يأسلم لبنان مثل كان المشروع الحاطه. ما قدر. عم يعتمد الديموغرافيا والأرض.
1: ممتاز. طيب رح نتوقف مع بريك ونرجع نوصل الحلقة. شكرا.
3: سبيس اكس على جبل لبنان.
4: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايما حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81 516 079. قوى الأمن من آمن فيكن.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند عجبل لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
2: ضلت حاكي ضلت حاكي بصباح الألف الثالث، بعد في جوع في أطفال مشردين.
1: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
1: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
2: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
1: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبل لبنان، معي محمد جابر.
4: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
1: سبيس اكس عجبل لبنان.
5: بنواصل حلقتنا مع الدكتور عماد وبنتقل لكارمن الراسي بسؤال صديقتنا كارمن، بنهي فيه المحور الثالث وبرجع بدخل بالمحور الرابع. زميلتنا صديقتنا كارمن، تفضلي عم نسمعك.
6: الله معكم.
5: الله معك.
6: بونجور دكتور عماد.
5: أهلا وسهلا.
6: كيفك؟
5: أهلا وسهلا.
6: أنا بس لفتت وقت حكيت عن طريقة شراء إسرائيل للأراضي الفلسطينية كيف تمت.
5: نعم.
6: نحن هلأ بهالكم يوم طلعت عنا ضجة كبيرة هي شراء الأراضي بجبل لبنان.
5: صحيح.
6: من قبل من متمول من يعني من ميلة حزب الله.
5: صح.
6: أو شيء عبرته.
5: نعم.
6: أنا اللي بدي أسأل إنه أكيد القانون اللبناني ما بيمنع ولا أي شخص ولا أي لبناني يتملك بأي منطقة موجودة بلبنان. القانون ما بيقدر يقول له لا. بس نحن يا هل ترى يعني أنا لفتني حدا قال مرة إنه ما قدر ما كمل الهلال الشيعي تبع إيران، حزب الله عم يعمل هلال شيعي بقلب لبنان. أنا سؤالي هو طيب عم بيتملكوا بعتقد صار حوالي 85 عقار بالمتن الشمالي.
5: صح.
6: وشو دورنا هلأ؟ أكيد النواب رازي الحاج والياس حنكش عم يتحركوا، بس وين دور الكنيسة؟ كيف لحتى مرقت هالشراءات يعني هالشراية هادي من دون ما حدا ينتبه؟ وشو هالمخطط؟ هل هو خطر علينا على الوجود المسيحي ككل في كل لبنان؟
5: شكرا. شكرا
7: مرسي. فإذا رعيت شغلة صغيرة وبجاوب على السؤال.
5: تفضل.
7: إيه في مخطط لتحويل لبنان إلى منطقة إسلامية تابعة لولاية الفقيه. ما قدروا بالسلاح، ما قدروا بالقوة، ما قدروا بالاغتيالات، عم يسعوا لشراء الأراضي وتغيير الديموغرافيا. يعني ينتشروا بكل المناطق اللبنانية، يشتغلوا، يتملكوا، يقعدوا. مش هناك بنشوف بمناطق المسيحية في كتير عمال صاروا شيعة وعم يشتروا شقق صغيرة ومتوسطة الحجم حتى يستقروا، وفي منه عم يلقنوا انفسهم حتى. هذا اللي كنت عم قوله، بس اللي بدي قوله أكتر من هيك، خلينا نتعظ من اللي صار. هاي بدي قلها يلا كارمن، نتعظ من اللي صار، نشكر الله. نحن حذرنا كتير قبل، بس نشكر الله هلأ انفضحت بالأرقام. لربما تكون هزة للمستقبل. يمكن من اليوم ورايح ما في ولا مسيحي بقى يبيع أرضه لو بده يموت من الجوع.
5: واضح.
7: بعدين بقول لك شغلة استر جورج وبدي قلها لكارمن.
5: نعم.
7: مش مزبوط أنه المسيح عم بيبيع أرضه تيعلم أولاده. مش مزبوطة. يعني وقت تبيع عقار بمليونين دولار وثلاثة مليون دولار وخمسة مليون دولار، انت بك تعلم ولادك بخمسة مليون وخمستاشر مليون دولار؟
5: مش طبيعي.
7: بتبيع شقفة أرض 700 متر؟
5: مش منطقي طبعا.
7: 800 متر بتبيع شقفة أرض 1000 متر؟
5: بعدين يبيع على مسيحي، ليش تبيع على
7: مثلا؟ بتبيعها لمسيح بنص سعرها. لو اذا عندك انتماء لبناني وبتعلم اولادك على 10 سنين بمليون دولار وب 200,000 دولار
8: في طمع يعني
7: في طمع جشع. في في يأس في هرب من الواقع بده يفل لبرا ما بقى بده لبنان
8: وعدم عدم فهم للتاريخ ولجذوره
7: او انتقام من الوضع الحالي او قناعة أن الشيعة هو منا وفينا مثل ما كنا عم نقول في ناس من التيار الوطني الحر ومن المسيحيين الممانعة إن كان تيار وطني حر أو حزب قومي سوري أو مرد أو كتار أو شيوعيين
8: بدون أخذ بعين الاعتبار إنه في مخطط
7: أبدا
8: كذا كذا.
7: بالعكس
8: يعني
7: بيقول لك أنا بفضل بيع هيدا الشيعي ولا بفضل بيع مسيحي من حزب آخر انتقاما من الآخرين عم يعمل هالشيء. إيه موجودين هودي موجودين بتيارات تؤمن أن حزب الله هو مقاومة. للأسف للأسف في مسيحيين تحالفوا مع حزب الله على رأسهم تيار المرد وتيار الوطن الحر تحالفوا مع حزب الله مع أنه المدركين أنه مشروع إقامة دولة إسلامية في لبنان تابع لولاة الفقيه. للأسف يعني كأنه قدموا له على طبق من فضة لولي الفقيه مش بس لحزب الله مناطقنا على طبق من فضة. بس أكيد ما أدركوا أنه في مقاومين أبائهم جدودهم قاوموا بالدم واليوم عم نقاوم بالسياسة.
8: إذا نجح هذا المشروع مشروع حزب الله حيندموا كتير
7: أكيد لأنه وبلش يندموا
8: نعم
7: بلش كتار منهم يعترفوا شو هالغلطة اللي غلطناها العونية. ليش خفت شعبيتهم؟ هالرهان على 6 شباط ل2006 هالرهان على تيار الممانعة هالرهان على الاتجاه شرقا. نحن كمسيحيين بنتجه شرقا بنتعلم إيراني نحن طول عمرنا ثقافتنا غربية انتمائنا بالثقافة مش عم بحكي سياسيا للغرب. مشان هيك تيار الوطن الحر أخطأ بهذا المشروع. بدي أقول لها كارمن خلينا نعتبر اللي صار هالجمعتين هالفضايح اللي صارت واليوم في فضيحة أخرى بجزين درس لأن قدي بيشكله هودي ممكن ما يشكله كتير بس منوقف المشروع من هلأ ورايح من هالساعة اللي بده يتشهر بكل شخص ببيع شيعي بده يتشهر فيه
8: دكتور عماد
7: وكاتب العدل نفس الشيء والسمسار نفس الشيء تما بقى ينباع ولا قطعة أرض إلا لا مسيح.
8: طيب دكتور عماد بقى عندي 8 دقايق بدي فوت بالمحور الرابع اللي هو المسيحيون والموارنة. لح دغري فوت بالسؤال هيك الأساسي ما الفارق بين مجد لبنان أعطي للموارنة والمقاومة هي قوة لبنان؟ شو الفارق؟
7: يعني بعطيك مثل صغير شو الفارق بين المارونية السياسية بالخمسينيات والستينيات القرن الماضي
8: اللي شهد فيها لبنان ازدهار
7: كبير جدا عالمي وبين حكم حزب الله وتيار الممانع على لبنان بين 2005 و 2024 خلينا نعمل المقارنة
8: تختصر الصورة
7: اختصرت السؤال اختصرت الجواب المارونية السياسية الكرامة العزة الاستقلال السيادة الثقافة العلم المدارس البحبوحة الموظف صغير استاذ جورج استاذ المدرسة والموظف صغير عايش ببحبوحة عنده كل شيء ملكه عنده بيت
8: طبعا.
7: عنده حساب بالبنك عنده سيارة طبعا. المناطق البعيدة بلشت توصل للمدارس هل هي المارونية السياسية
8: المستشفى
7: الجامعة اللبنانية الطرقات طرقات اللي امتدت بالزمن المارونية السياسية
8: المصرف حتى
7: المصرف اعطاء السرية المصرفية اكثر من هيك اعطاء الحرية للمسلمين فاكرين انه كان الموارنة حاكمين وممنوع البقوا يحكوا لا
8: صحيح.
7: كان السنة عارض ويطالب بحصة بالدولة الشيعي صار عنده حرية ينتمي للمدرسة الرسمية وللجامعة اللبنانية وصار عنده المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ما كان قبل أيام الفرنسوية وأيام الأتراك عطوه الموارنة والمسيحيين معهم أكيد عطوها هذه الحرية الدينية.
8: بما أنه دكتور ما بقى عندي كتير وقت لح استقبل كمان اتصالات من الجمهور ومن الأصدقاء تانيا صديقتنا تانيا عندك سؤال وبدي أتلقي منك وارجع كفي مع جريس كمان صديقنا جريس تفضلي تانيا تانيا منك معي طيب جريس إذا عندك سؤال بهذا المحور تفضل
9: إيه أكيد عندي سؤال
8: تفضل.
9: عندي سؤال دكتور عماد إن واقع المسيحيين والموارنة في لبنان هو مزري إلى أقصى حدود أليس من الأجدى لهم الخروج من أثر المناكفات السياسية التقليدية كما هو حاصل والتكتل ضمن شبكة مصالح اقتصادية على الأقل اقتصادية متينة في ظل المنظومة الدولية الحالية. فما الذي يمنع فعليا إنشاء لوبي اغترابي ومحلي عابر للحدود يجمع الطاقات الهائلة، وعبر تأسيس شركات مشتركة أيضا مالية واقتصادية وحتى صناعية منها تدر الأرباح وتسوق للداخل اللبناني ربطا استراتيجيا مع سلاسل التوريد العالمية الجديدة؟ فهل هذا حلم أما آن الأوان لتفعيله ليصبح خطة عمل ولقلب الطاولة على جميع هذه الحالات الشاذة التي نراها في مجتمعنا المسيحي واللبناني؟ وألف شكر للجميع.
8: شكرا حلو. شكرا
7: جريس. بس قبل ما جاوب جريس، وأنا بحيي ثقافتك حقيقة، بس قبل ما جاوب بدي أعلق على كلمة مزري جدا. لا، نحن وضعنا المسيحي اليوم أفضل ما هو عليه من 50 سنة، باستثناء 21 يوم الحكم فيهم الشيخ بشير، أو مش حكم، انتخب فيهم الشيخ بشير، شيل هاي على جنب. كدولة لبنانية اليوم نحن أفضل. نحن العبارة اللي استعمرتها مزري جدا فينا نستعملها أيام السوريين وأيام الإيرانيين أو الهيمنة الإيرانية وحزب الله على البلد. نحن اليوم في صعود تدريجي وفي تطور لدورنا السياسي كمسيحيين والإدارة بالبلد. اليوم أفضل مرحلة مع الرئيس جوزيف عون ومع حكومة نواف سلام. ما رح أقولك هي القمة اللي وصلنا لها، لا أكيد لا، بس نحن أفضل من السابق. ورح أقولك أكثر من هيك، بانتخابات 2022 القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية حققوا إنجاز بالأرقام. شو بدنا بعدد النواب؟ بأرقام الناخبين كتير كبير، يعني أكبر كتلة اليوم بالبرلمان اللبناني 19 نائب لكتلة الجمهورية أو كتلة القوات اللبنانية. والكتائب اللبنانية عندهم 4، يعني هودي اليمين. صحيح. اليمين اليوم حس حاله بنصر بانتماء لهذا البلد، هو اللي عم يربح. ما فينا نقول مزري جدا. أما بالنسبة للوضع أنه لازم نتكتل، أكيد التضامن كتير قوي، وأكيد اليوم إذا تيارات المسيحية يلي كانت منضوية تحت جناح حزب الله وعم بتدافع عن سلاحه، وعم بيروح وزير خارجيتنا كان يدافع عن سلاحه تيشرع له بالأمم المتحدة وبالدول العالم، اليوم إذا هذا التيار رجع عمل إعادة نقد لحاله أنه أنا وين رحت بهالعشرين سنة من 2006 لليوم، بدي أرجع لأواعدي لشعبيتي لتاريخ المقاوم اللبناني لتاريخ البطريركية المارونية لفكر الياس عودي المطران الياس عودي، خليني أرجع لانتماء اللبناني وانضوي تحت مبادئ بكركي يلي هي مبادئ وطنية، وعيش وفكر مثل ما بتفكر الأحزاب المقاومة اللبنانية اللي دفعوا دم حتى بقينا هون. طلبك كتير وارد يتحقق، ومنصير موجودين أكتر جليس بالدولة، ومنفرض البدنا إياه أكتر، وبساعتها منعمل لوبي خارجي ومنعمل لوبي داخلي شعاره لبنان سيد حر ومستقل.
8: طيب بنتقل لسؤال من صديقتنا تانيا كمان. تفضلي تانيا على السريع. مني معروف لأنه خلص الوقت. تانيا معي؟
10: أنا معك.
8: تفضلي.
10: أنا بدي أسأل دكتور عماد.
7: تفضلي.
10: أرجع شوي لعمى السياسة. ولا إذا لا قصة المتفجرات اليوم، فضل الله اعترف أنه هيدول لقلون. قال من أجل إسرائيل ومن أجل الجنوب أنه يرجعوا يعملوا مقاومة. هيدي التفنيسة أكيد ما بتمرق. أنا يلي بدي أقوله، هل الحرب آتية أكثر من الأول وأشرس مثل ما هدد كاتس ونتنياهو؟ يعني الدولة ناطرة من إسرائيل أن تنظف لها الجنوب، ما هي ما رح تنظف. هيك بهاي سؤال، هل في حرب شنيعة أكثر من الأول؟
8: ميرسي تانيا. شكرا لك. واضحة
7: استاذ جورج، مستمعين لك مسقفين ومتابعين للأخبار السياسية.
8: طبعا أكيد نحن بنشكرهم على مساهمتهم.
7: يعني هون بدي أقول شغلة. كنا عم نقول في 3 خيارات للمستقبل. يا أما نرجع لأيام الثنائية وتيار الممانعة حاكم، وهذا من سابع المستحيلات.
8: نعم.
7: إما حرب وإما اتفاق الإطار.
8: صحيح، هذا ذكرته حضرتك.
7: مزبوط. ما قلنا غير اتفاق الإطار والذهاب إلى السلام مع إسرائيل، ما في مجال. بس إذا تلكأت الدولة اللبنانية وعم تتلك، وإذا قصرت الدولة اللبنانية وعم تقصر بقصة تطبيق القرارات الأربعة اللي أخذتهم بخمسة وسبعة آب واثنين أدار 2026 وتسعة نيسان بجعل بيروت منزوعة السلاح، وعم بتقصر بتطبيق هالقرارات، كتير واردة، ما بقدر أنا أجزم، بس كتير واردة تانية نرجع لحرب إسرائيلية
8: مدمرة،
7: مدمرة على على لبنان وعلى حزب الله
8: وإنهاء حزب الله
7: وإنهاء حزب الله. وبنقول شغلة وهون لازم أرجع عيدا، المستمعين يعرفوا، لن تقبل إسرائيل بوجود إيراني على حدودها بعد 7 أكتوبر 2023، محت غزة من الوجود، قتلت قيادات الممانعة بالمنطقة، لك قتلت علي خامنئي بإيران، ما ممكن تقبل يكون في حزب إيراني مسلح على حدودها مهما كلف الأمر. مشان هيك إذا الدولة ما عملت واجباتها أكيد إسرائيل بقى.
8: دكتور عماد، سؤالين سريعين لأن خلص الوقت. حضرتك مرجعية تاريخية محترمة في التاريخ السياسي،
7: الله يخليك.
8: كيف يواجه حزب الله معلوماتك الموثقة؟ عندك فكرة؟
7: الله يخليك.
8: كيف كيف بيواجه حزب الله معلوماتك الموثقة واللي فيها مصداقية كتير؟ كيف هو يعني بحسسك انه بواجهك بيردوا عليك او شو بيصير؟
7: السرديات اللي عم ننقدها نحن اللي هو خليها تتغلغل بالفكر اللبناني والفكر المسيحي عم نواجهها، ما عم يقدر يجاوب لانه نحن عم نعتمد على العلم لنقول كسروان مش شيعية، المقاومة اللبنانية هي اللي ثبتت لبنان، المارونية السياسية هي اللي خلت لبنان مزدهر، هودي عم بينقضونا فيهم تيبرروا سرديتهم الإسلامية. لا، ما عم يقدروا يواجهوا علمنا وانتمائنا. أكيد رح يسعوا للتهديد وللوعيد وليمكن استعمال المتفجرات يمكن حتى يسكتوا الأصوات اللبنانية.
8: الله يبعدهم على كل حال عنا بكل الأحوال. هل بيت من السؤال الأخير، هل بيت من الضروري البحث عن نظام آخر بعد حل معضلة السلاح، وما هو هذا النظام البديل برأي الدكتور عماد؟
7: نعم، ما في شك بعد ما ننتهي من قضية السلاح لازم ننتهي من القضية تنقدر نبني المستقبل. نقول النظام المركزي فشل، هذا النظام فشل من 1926 لل2026، 100 سنة من هذا النظام المركزي فشل. يجب البحث عن نظام جديد يحفظ الجماعات، يحفظ المكونات المشكلة للبنان. بس ما بقدر أعطيك اسم النظام، ولكن كل منطقة بتقدر يكون عندها نظام الخاص
8: حافظ على خصوصيتها.
7: نعم. فيك تسميها 100 تسمية، فيك تسميها لمركزية إدارية وسياسية ومالية موسعة وأمنية موسعة،
8: فيك تسميها فيدرالية،
7: فيدرالية فيك تسميها، فيك تسميها نظام اتحادي، فيك تسميه كونفدرالي. ولكن نعم، بعد الانتهاء من أزمة سلاح، نزع سلاح حزب الله، إعادته لبنان ويبتعد عن الفكر الإيراني، نقعد ونبحث عن نظام جديد يمهد لبقائنا كلنا ويمهد لبناء المستقبل.
8: دكتور عماد، أنا بشكرك على هالحوار وعلى المعلومات. شكرا. وعلى الغنى، الغنى المعرفي الكبير، وأكيد نتأمل لقائك بحلقات تانية. شكرا لك. انتهت حلقتنا اليوم، أعزائنا انتظرونا أسبوع المقبل بحلقة جديدة. الله معكم.
11: سبيس اكس على جبل لبنان.
12: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
13: أعرب فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان عن أمله بتمديد مهمة اليونيفيل مؤقتاً إلى حين تشكيل آلية مراقبة جديدة في إطار الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى احتمال اطلاع أوروبا بدور في عملية التحقق، وأكد أن واشنطن تفضل آلية تحقق جديدة وتلتزم بتسهيل اتفاقية الإطار.
12: وصل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت للمثول أمام رئيس محكمة الجنايات في إطار الدعوى المتعلقة بحساب الاستشارات.
13: أعلنت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة إعداد اقتراح قانون لتحديد شروط تقاعد المتعاقدين والأجراء وتوسيع مظلة الحماية التقاعدية لتشمل مختلف فئاتهم. وأودعت اللجنة الاقتراح لدى الجهات المعنية مؤكدة مواصلة متابعته عبر القنوات التشريعية لإقرار شرعة تقاعد عادلة تحفظ سنوات خدمتهم وحقوقهم الاجتماعية.
12: مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 23 المقبل، أي إلى ما بعد انتخابات الكنيسة المقررة في 27 الأول الجاري، وذلك بموجب قرار صادقت عليه اليوم الخميس.
13: كشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت عن خطة سرية أعدها الموساد بالتعاون مع الجيش لاستهداف حزب الله، قال إنها تفوق عملية تفجير أجهزة البيجر 50 ضعفاً، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عن تنفيذها خوفاً من فتح جبهة الشمال، معتبراً أن إسرائيل أضاعت فرصة لتوجيه ضربة أكبر للحزب.
12: رد مجلس شورى الدولة طعون وزراء اتصالات سابقين ضد قرارات ديوان المحاسبة القاضية بتغريمهم بمبالغ تتجاوز 36 مليون دولار، أبرزهم نقول الصحناوي وجمال الجراح ومحمد شقير وجوني القرم، فيما شمل طلال حواط قراراً بغرامة مع وقف التنفيذ. ويمهد الحكم لاستكمال إجراءات تحصيل الأموال لمصلحة الخزينة العامة.
13: وفي الصفحة الاقتصادية ما زال ملف الإيجارات القديمة يتفاعل، ورفضت نقابة المالكين تعليق دعاوى الإخلاء والأحكام المرتبطة بقانون الإيجارات، معتبرة أن الخطوة تعيد فرض التمديد على المالكين. ودعت نقابة المالكين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في دعم المستأجرين المحتاجين مع الحفاظ على حقوق الملكية واحترام الأحكام القضائية.
12: وفي الصفحة الإقليمية أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً قضى بإعدام 3 متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري.
13: وفي تعز تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين وسط اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة. وتزامناً شن الطيران الحربي غارات على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين، فيما تعرضت أحياء سكنية في المدينة لقصف مدفعي أثار حالة من الهلع بين السكان.
12: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
14: Les nuits nostalgiques présentent.
15: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
14: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
15: On ira où tu voudras quand tu voudras.
14: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
15: Ça va pas changer le monde.
14: Avec nostalgie. Yeah!

0: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: ناقص حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسانة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش جنايه لا والله ببلاش ما اشتغل

0: خرج؟
1: لا.
0: شو عم بزطوني أرسلان؟
1: خرجنا من عندي مرتاحين لكن مش كاف.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: لأول مرة على خشبة مسرح المنوم، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنو أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.
4: رجلين على الطريق تحت.
5: ألو إيه سيدنا، عاطف معك. إيه سيدنا، جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. إيه عم بغني. لا لا لا لا، ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا، بس أكيد ما عنده صوت.
6: أمانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول. للحجز مسرح منو 70 62 62 00 أو بمكتبة أطوان.

مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. صارت الساعة 4 وعم تسمعوا حلقة جديدة من غنية وخبرية على هوا جبل لبنان 87.7 FM معي محمد جابر. اليوم حلقتنا نارية لأنه حتحكي عن أغاني بتشبهنا وبتشبه واقعنا، فهي حتحكي عن الوضع المعيشي والاقتصادي والسياسي اللي بعده مثل ما هو وما تغير من السنين لهلأ. ما حطول معكن، حنبلش مع نجوى كرم وليش مغرب. عم نسمع سوا ليش مغرب لنجوى كرم، هالغنية اللي صدرت كسنجل بال2004 ضمتها رجعت لألبوم شو مغيرة. هالغنية عملت ضجة كتير كبيرة لما نزلت لدرجة انه انشال الكليب عن الهوى. الكليب كان من اخراج سعد المروق وهي من كلمات روجيف غالي، ألحان ويسام الأمير، والكليب بيحكي عن سيدة رجعت على لبنان، يلي هي بكون نجوى بالكليب، سنة 2020 ولقيت البلد فاضي وحكيت وجعها وليش فلت بالغنية. نسمع سوا نجوى كرم وليش مغرب.

عم نسمع سوا نجوى كرم وليش مغرب هالغنية. عن جد بعده الواقع اللبناني مثل ما هو ما تغير. عم تسمعوا غنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر. بدنا نحكي هلأ عن صارت سنة 2000 لغسان الرحباني. هالغنية كوميديا سوداء على الحل، بتتمسخر على الوضع اللبناني على أساس أنه مش الحال. هي من كلمات وألحان غسان الرحباني، اشتغل عليها سنة 1999 وصدرت سنة 2000. عملها لأنه العالم كانت مفكرة أنه الوضع اللبناني حيمشي الحال. كان في فرح ساذج مثل ما هو قال، فأنه لما تيجي سنة 2000 حيمشي حال البلد، وهذا الشيء طبعا ما صار. وبعدنا بعد 26 سنة وبعد الوضع مثل ما هو. الكليب كان من إخراج شادي حنا، وبتتميز هالغنية بالكوريوغرافي بالبويب ويب ووالك، كلنا بنعملها من وقتها لهلأ. الغنية على فكرة في منها نسختين بالألبوم اللي صدر بوقتها، وعلى فكرة غسان الرحباني مش بس غنى هالغنية، فعنده كتير أغاني بتحكي عن نفس المواضيع هيدا. إذا زعجك شيله، مع علي الوزير، يشتغلوا مطقبط يا حبوب، وأكيد غيرهم كتار. منسمع صارت سنة 2000 لغسان الرحباني ومن كفي غنية وخبرية.

عم تسمع أغنية وخبرية عجب لبنان معي محمد جابر، واليوم عم نسمع عن أغاني انتقدت الوضع المعيشي والاقتصادي اللي بعده مثل ما هو لهلأ. وهلأ بدي أحكي عن كارول سميحة وصباح الألف الثالث. هالغنية كمان معروفة باسم تاني اسمها أنت مين. كارول سميحة كانت معروفة كممثلة ومغنية مميزة جدا بالمسرح الغنائي الرحباني مع الراحل منصور الرحباني. كارول كشفت بلقاء تلفزيوني أنه هالغنية بالذات كانت نقطة تحول كبيرة بمسيرتها الفنية. هالغنية صدرت بألبوم أغنية الطفولة من كلمات منصور الرحباني وألحان ابنه أسامة الرحباني، والغنية كان صداها كتير كبير لدرجة أنه وصل سريعا لأعلى المستويات السياسية بلبنان. فتفاجأت كارول بعد فترة وجيزة من طرح الغنية باتصال هاتفي شخصي من رئيس الجمهورية الياس الهراوي بوقتها، واللي عبر له بشكل مباشر عن إعجابه الشديد بالعمل والرسالة الإنسانية اللي بيحملها. نسمع صباح الألف الثالث لكارول سميحة ومن كف غني وخبرية عجبة لبنان.

عم نسمع سوا كارول سماحة وبصباح الألف الثالث عن جد هالغنية اللي أطلقت كارول واللي عرفتنا عليها واللي كانت تحكي الوضع الإنساني بوقتها. وهلأ بغنية وخبرية بدي أحكي عن تنكة تنكة. تنكة تنكة هالغنية هي لريني بندلي من كلمات وسيم طبارة ألحان ريني بندلي، صدرت ببدايات الحرب اللبنانية. الغنية فيها سخرية إنه كان في ربطة خبز صار فيه كاتشة، الدواء صار حب الدواء، واللحمة صار في فرمة، وطبعا تنكة البنزين انه ما كانوا يقدروا وقتها اللبنانية يفولوا بوقتها السياراتهم بالحرب، يعني مثل هلا نفس الشيء بسبب غلا سعر البنزين. عن جد ما أسف انه من 40 سنة عم يوصف رني وسيم الوضع من وقتها وبعده مثل ما هو. بنسمع سوا تنكة تنكة بغنية وخبرية ومنكفي حلقنا.

عم نسمع سوا تنك تنك بصوت ريني بندلي بغنية وخبرية هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر عجبا لبنان. وبثيم الحلقة اليوم يلي هو الأغاني اللي انتقدت الوضع المعيشي والاقتصادي بلبنان أكيد حنحكي عن طار البلد لراغب علامة. هالغنية من كلمات نزار فرانسيس ألحان جون ماري رياشي صدرت سنة 2018 وهي كانت كصرخة تحذيرية وصرخة وجع نتيجة الانهيار الاقتصادي المعيشة وتفاقم الفساد وبتدعي الشعب اللبناني للتحرك. وفعلا صار بعدها هي بال 2018 بتشرين الأول 2019 صارت ثورة تشرين وانسرقت أموال مدعين. بوقتها كمان لما نزلت هالغنية علق النايب حكمة ديب على الغنية قال إنه لازم يطير راسه لراغب على هالغنية. ولعت الدنيا بوقتها لدرجة إنه رد عليه راغب أنا راغب علامة يلي مفكر حالك ديب. وطبعا تلقى راغب علامة الدعم من قبل فنانين إعلاميين سياسيين من مختلف الانتماءات اللي اعتبروا التهديد قمع خطير لحرية التعبير. منسمع طار البلد بصوت راغب علامة عجبة لبنان

0: عم نسمع سوا طار البلد بصوت سوبر ستار راغب عالمي بغنية وخبرية اللي رح ياخد بريك وبيرجع لنعرف قصة شحادين يا بلدنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحققوا.

ما هو. وهلا اكيد حنحكي عن شوشو شحادين يا بلدنا. هالغنية قدمت سنة 1973 بصوت شوشو حسن علاء الدين، انعرضت بكثافة سنة 74 كلوحة ختامية لمسرحيته الشهيرة آخ يا بلدنا، يعني بعد قبل اندلاع الحرب اللبنانية بسنة. المسرحية كتبها واقتبسها الكاتب فارس يواكيم، وأخرجها رجاء عصاف بذهنية يسارية ثائرة. أما كلمات الغنية فكانت للشاعر ميشيل طعمة ولحن الراحل ياسر رحباني. بنسمع شحادين يا بلدنا بغنية وخبرية عجب لبنان.

عم نسمع سوا شحاديا يا بلدنا بصوت شوشو. بدنا نحكي هلا بغنية وخبرية عن الزعماء فلوا من لبنان للفرسان الأربعة. الفرسان الأربعة اللي غنوا كتير أغاني منهم شرشحتوا البلد، خربتوا الجمهورية، زعماء رجعوا على لبنان، وكمان زعماء فلوا من لبنان. الزعماء فلوا من لبنان صدرت سنة 2008 بألبوم وصايا الرئيس اللي ضمت كل هول الأغاني. هالغنية بالذات كانت من كلمات وألحان وتوزيع غدر رحباني، أما الفيديو كليب كان من إخراج توني أهوجي. هالغنية نزلت سنة 2008 بأيار، بوقتها كان لبنان عم بيعيش أزمة سياسية وأمنية خانقة كانت إنه تؤدي لحرب أهلية جديدة بعد أحداث 7 أيار، ووقتها اضطر قادة الكتل السياسية اللبنانية للسفر كلهم لدولة قطر للمشاركة بمؤتمر الدوحة. نسمع زعمة فلوا من لبنان بغنية وخبرية عجبة لبنان.

مبروك يا مكان وفل الزعمة من لبنان. عم نسمع سوا غنية وخبرية على جبل لبنان وبدنا نحكي هلأ عن طال انتظاري للفور كاتس. حتى الفور كاتس انتقدوا الوضع بلبنان، فعندهم غنية اسمها طال انتظاري، هي بألبوم طال انتظاري لفرقة الفور كاتس. هي واحدة من أهم المحطات الفنية بتاريخ هالفرقة اللي صدرت سنة 2002. عم نحكي عن الغنية هون. الغنية من كلمات وألحان غسان الرحباني، وتم تسجيلها وتصوير الفيديو كليب مع انضمام وجوه جديدة للفرقة يلي صارت بعدين مشهورة مثل مايا دياب، نسرين زرق، ناتالي، وطبعا داليدا يلي هي زوجة غسان. وهيدا الشيء صار بعد انسحاب نيكول سابا وزينة ليون. بنسمع طال انتظاري لفور كاتس.

0: عم تسمع أغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر وكنا عم نسمع سوا طال انتظاري للفوركات اللي انتقدت كمان الوضع المعيشي بلبنان وأكيد ما معقول ما نحكي عن زياد الرحباني. زياد الرحباني كتير غنى استيل هالأغاني فغنى الحالة تعبانة يا ليلى شو هالأيام اللي وصلنا لها أنا مش كافر عايشي وحدة بلاك اسمع يا رضا وغيرهم كتار بس أنا هلا حأحكي عن الحالة عن شو هالأيام اللي وصلنا لها اللي كتبت بأواخر السبعينات وبوقتها كان لبنان غرقان بالحرب اللبنانية والانقسام والضغط اليومي. منسمع سوا شو هالأيام اللي وصلنا لها لزياد الرحباني من كف غني وخبرية.
1: شو

مع زياد الرحباني منوصل لختام حلقتنا ومنقول عن جد شو هالأيام اللي وصلنا له، لا كهرباء لا مي لا بيوت ولا حتى بنزين. ما بعرف اللبناني عن جد شو ناطره مع هيك طبقة سياسية هو منقاها. بدي أقول الله يهد البال ويحمي هالبلد، لأنه عن جد لبنان ما ناقصه شيء. لبناني سافر وشاف بلاد برا، لبنان أحلى من سويسرا. حتى بغنية وخبرية هالأسبوع تعرفنا على أغاني انتقدت الوضع المعيشي والاقتصادي والسياسي بصوت نجوى كرم، راغب علامة، زيادة الرحباني، شوشو، غسان الرحباني، كارول سماحة وغيرهم. ملتقانا بتجدد الخميس الجاي على الساعة 4 مع موضوع جديد، وتابعوا جبل لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوا ورا كل غنية في دايما خبرية تستاهل تنقال. معكم محمد جابر، باي باي. جبل

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيب.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند عجبل لبنان، كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة دايما من 5 على 5 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوبة. البداية من الضغط المعيشي الإضافي، فالحرب الاستنزافية اللي عم بتصير بالإقليم عم تضغط على كل اقتصادات الدول، وهالأمر عم ينعكس على لبنان عبر وظائف اللبنانية. فبحسب مؤشرات أولية، تراجع التحويلات اللبنانية العاملين بدول الخليج بأكثر من 30%. تفاصيل أكثر مع هيدا الروبورتاج من صفحة بيروت بوليتكس.
1: شيء إضافي، شو جديد؟ الحرب الاستنزافية الإقليمية عم تضغط على الاقتصادات الخليجية، والضغط يأثر على لبنان عبر شغل اللبنانيين هونيك. بحسب مؤشرات أولية، تحويلات اللبنانيين العاملين بدول الخليج تراجعت بأكثر من 30%، وهالنسبة تتفسر بوجود مؤشرات على تراجع النشاط بعدد من قطاعات الأعمال بدول الخليج. ومع تراجع الشغل، الشركات تخفض كلفتها، خصوصا كلفة الرواتب والمزايا، وتستغني عن موظفين. وهون الخطر بيطال آلاف اللبنانيين، خصوصا أصحاب الرواتب العالية. وكمان في شركات يملكوها لبنانيين بالخليج وتأثرت بقوة. بالنسبة للبنان، خسارة وظيفة بالخليج تعني تراجع دخل عائلة عايشة هون تعتمد على هالتحويلات لتدفع إيجارات طبابة، أقساط مدارس وغيره. وإذا استمر الضغط على الوظائف وتراجعت التحويلات أكثر، بتقل الدولارات اللي تفوت على لبنان، وبيضعف الاستهلاك، وبتزيد صعوبة معيشة كتير من العائلات. وهيك بتضيف تداعيات الحرب الإقليمية الاستنزافية ضغط جديد على لبنان يفاقم الأزمة المحلية المستمرة من سنة 19، يعني فوق الدكة شرطوطة.
0: إلى ملف بيئي آخر، فبعد سنوات من الشكاوي حول تلوث نهر الليطانة، القضاء عم يتحرك. فإكفال مسلخ عزيز المر والمزرعة تابعة لإلو بالشمع الأحمر على خلفية مخالفات بيئية وتعديات كشفتها مصلحة الليطاني.
2: مصلحة الليطانة بتعاني مع كبار الصناعيين وأصحاب المزارع والمسالخ يلي تعودوا يتعدوا على مجرى النهر ويلوثوا مياهه، كل هيدا وهن مطمنين بالهم أنه الدعم السياسي يلي عندهم إياه كافي لعدم المس بمخالفاتهم ومؤسساتهم. بال 2026 يبدو الوضع تغير، والدليل كيف بدأ القضاء يتجاوب ويتحرك مع الشكاوى يلي بتقدمها المصلحة. تتذكروا مسلخ عزيز المر بالمعلقة يلي أقفل بالعام 2021 بسبب مخالفاته، ورجع فتح بدعم سياسي واضح من أحد الوزراء المحسوبين بوقتها على ثنائي حزب الله وحركة أمل، النيابة العامة التمييزية والنائب العام الاستئنافي بالبقاع القاضي مارسيل حداد، سكروا هالمسلخ مع المزرعة التابعة لإلو وختموه بالشمع الأحمر ب 13 تشرين الأول 2026. وهالقرار كان نتيجة كشف ميداني أجرته مصلحة الليطانة بإشراف النيابة العامة ب 1 تشرين الأول، وبنتيجته تبين بالجرم المشهود أنه المر متعدي على أملاك الليطانة، وقام بتحويل آلاف الأمتار المكعبة من الدماء ومخلفات الحيوانات والماشية لمجرى النهر. فضيحة مسلخ عزيز المر بفضيحتين. ليش؟ لأنه هالمواشي يلي عم بتلوث بدمائه ومخلفاتها نهر الليطانة اشتراها المر بأموال المودعين يلي هدرها مصرف لبنان بعهد رياض سلامة على الدعم. وهالكتاب يلي حصلت عليه بيروت بوليتكس بأكد كيف طلب علوية من سلامة وقف الدعم لعزيز المر كونه عم بلوث النهر. عزيز المر منه الملوث الوحيد لنهر الليطانة، فبحسب معلومات بيروت بوليتكس، مصلحة الليطانة تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ووزارة الصناعة ضد معمل ليبانلي بتهمة تلويث الليطاني. ولو بتعرفوا مين صاحب المعمل، رجل الأعمال محمد زيدان رئيس مجلس إدارة شركة باك المشغلة للسوق الحرة بمطار بيروت. وبالتوازي تقدمت مصلحة الليطاني بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ووزارة الصناعة ضد معمل أوميجا للورق بمجدل عنجر، والتهمة كمان تلويث النهر. وصاحب المعمل هو أحمد ياسين خيو لسعيد ياسين الرئيس السابق لبلدية مجدل عنجر ومسؤول تيار المستقبل بالبقاع الأوسط ومرشح التيار للانتخابات النيابية المقبلة. وزارة الصناعة حركت على الفور وأقفلت معمل أوميجا بمجدل عنجر. شفتوا شو يعني الدولة العميقة يلي عم بتحاول الحكومة الحالية تفككها؟

0: إلى روبورتاج بيئي له عليها أيضاً بالأزمة المعيشية والتلوث، غابات لبنان عم تدفع ثمن أزمة المحروقات. تفاصيل أكثر بهذا الروبورتاج مع يارا درغام من الـ LBCI.
1: بدكن تدفوا البيت مفهوم، بس مش إذا غلى سعر المازوت بتطلعوا على الجبل وبتقطعوا الشجر، لأن ساعتها مين رح بدفي جبالنا؟ طلعنا عكار تنفرجيكم جمال طبيعتنا، بس للأسف ممكن ما يبقى منا شيء إذا ضلينا مستهدفين بهالثروة وعم نقطع شجر معمر بده مئات السنين ليرجع يطلع. وعلى طريقنا شوفوا شو صار.
2: أنت معك رخصة؟
3: معك.
2: بس بموجب الرخصة هي ستة واحد تنتهي الرخصة اللي تعرف.
3: لا أنا ما عليك السنة.
2: عليك السنة. يعني. عايز أقول لك نقل بستة واحد بس فقط غير.
1: وكمان أول ما سمعنا صوت منشار توجهنا للمكان، لحسن الحظ كانت شجرة بساعة عم تنقطع.
2: اليوم في قانون وفي رخصة وفي وزارة الزراعة وفي يعني
3: كنا مع الزراعة، كنا مع البلدية، كنا مع الأحروج، وما خلينا حدا إلا كنا معه الحمد لله بيجتمع.
2: الله يهديك العافية، هذا اللي أنا بصدني هلا.
1: المشكلة مش بس إنه هلا موسم التدفئة، إنه يلي عنده شجر يابس أو بده تشحيل ممكن يحصل على رخصة. المشكلة إنه الحاجة عم تتحول لقطع عشوائي، ومش بس بعكار بل بالبقاع والشوف وكل المناطق، وتحديدا الجبلية والجردية بعيدا عن العين. وما بقى في تمييز بين شجرة يابسة وشجرة خضراء، ولا بين استثمار منظم واستنزاف للغيبة.
2: كل منطقة سياحية اليوم التعدي لها بالسنوات السابقة كان كتير قوي، بدنا نحافظ على هاي الثروة الحرجية لأنه نحن بدونها ما بنسوى ولا أي شيء أبدا. هاي الثروة الحرجية هي غنانا، واليوم نحن بنوجه نداء لهني للتجار، خلينا نعتبر التجار الفجار. اليوم أي تاجر بيثبت أنه عم يعتدي على الطبيعة وعلى الشجر الفريد من نوعه، الحقيقة بدنا لعقابه. والأيام الجاي حيكون في تعاون ما بيننا وبين وزارة الزراعة، إن شاء الله حنقوم حتى اللحين بالبيوت زنكة متر لحتى نوقف هالعملية القطع الجائر.
1: بالمناطق البعيدة والوعرة التحدي بيصير أكبر، مين عم يقطع وشو عم يقطع، وهل ممكن ضبط كل مخالفة؟
4: في مواطنين عندهم حس وطني، حس بيئي، وحس احترام للقانون بطلب تراخيص من أجل القيام بالأعمال للحصول على حطب للتدفئة. في ناس صحيح بتستحصل على ترخيص، ولكن إذا كان ترخيص بعشرة طن أيام بقصوا 15 و20، وهون تحت غطاء أنه عندنا رخصة بقصوا كميات أكبر. بلديات هن العين الساهرة على الأرض، وهن يلي أول شيء بيسمعوا صوت المنشار وبشموا ريحة الفحم، ونحن كوزارة الزراعة نعطيهم الصلاحية لا يسطروا محاضر ضبط.
1: الشجرة مش بس خشب منحطه بالدفائية، هي جزء من نظام بيئي متكامل بتثبت التربة وبتشكل بيت لكائنات حية وبتحافظ على توازن الطبيعة، والأهم بتمدنا بالأكسجين لتخفيف التلوث. ولما بيزيد القطع من دون إدارة مستدامة بنكون عم نستهلك ثروة بحاجة لسنين طويلة لتتجدد. وزارة الزراعة أعلنت عن ضبط 744 مخالفة مرتبطة بالأحراج سنة 2025 و308 مخالفات حتى آخر تموز 2026. كمان أعلنت عن استخدام طائرة مسيرة لمراقبة غيبة الأموعة ورصد التعديات، ولكن بتبقى المشكلة إنه المحاضر اللي عم تتسطر بتروح على القضاء، أوقات بتبقى هونيك وبس.
4: هون بموضوع محاضر الضبط أنا بدي شد على إيد القضاء، إنه دور حراس الأحراج والصيد هو أنه يضبط المخالفة ويرسل المحضر إلى القضاء المختص الذي هو ببت فيها ويصدر العقوبات اللازمة.
1: الغابة مش مسؤولة تدفع فاتورة أزمة الطاقة، والحل مش بس بمنع القطع المخالف بل برقابة مستمرة وتطبيق للقانون وإعادة تشجير مدروسة. وبدكن الحقيقة كل شجرة منقطعها اليوم هي خسارة ما بتتعوض، لأن بالنهاية الحطب والشتوية بيخلصوا، بس الشجرة اللي عم تنقطع اليوم يمكن ما ترجع تطلع ونحرم أولادنا منها.

0: ومنتابع حاليا إعادة للمقابلية اللي أجريناها أمس مع النائب نجاة عون صليبة. ولكن بعد بريك الساعة 5:30
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.

0: Bateau d'arrailler. Ma bateau.
1: يا ماما بحبه
2: حبك برص مسلم امبوسيبل
3: يا امي بحبه
4: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
2: الله يستر
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316
6: الله يستر برعايه بوب فاينانس ونوك نوك
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: خمسة على خمسة دائما عبر إذاعة وتلفزيون جبل لبنان، وبصرني رحب اليوم بالنائب نجاة عون صليبة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك بالمستمعين والمشاهدين.
0: ملفات ساخنة جدا بتشبه المتفجرات يلي ب 12 يوم ضبطنا 3 شاحنات داخلة إلى الأراضي اللبنانية فيها متفجرات والوجهة من سوريا. البداية من الخوف يلي اللبنانية اليوم من شو خايفين؟ من إسرائيل أو من شحنة متفجرات؟
1: هلا في خوف كتير كبير كمان إنه تكون الوجهة مش كلها من سوريا، لأنه الشاحنة اللي لقطوها على دهر البيدر عم بيقولوا يمكن تكون مبلشة بمطرح تاني، ومنشان هيك يعني هل يوجد متفجرات بلبنان؟ ولوين كانت هيدي الشاحنة جاية؟ إذا كانت مرقة على دهر البيدر، على الضاحية الجنوبية، على بيروت أو على مطرح تاني؟ يعني أول خوف هو هل هالمتفجرات اللي عم يلقطها القوى الأمن الداخلي أو الجيش اللبناني موجودة بيناتنا؟ هيدا أول سؤال. وتاني سؤال، أكيد في عنا خوف من إسرائيل، لأنه إسرائيل عم بتهدد، والإسرائيل عم بتهدد بقوة إنه أنا إذا بدكم تتحركوا بدي أضرب بيروت وبدي أضرب وبدي أعمل. هيدا خوف كتير كبير، خوف كتير كبير، لأنه نحن على حافة، يعني وصلنا على الآخر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يعني من كل النواحي. لحد هلأ نحن عم نقول إنه الوضع منه منيح، وهي أول مرة أنا ما بكون جداً متفائلة لأقول إنه نحن ممكن إنه نكون على مطرح عم نتقدم أكتر نحو شيء بناء الدولة.
0: عندك تفاؤل؟
1: بعد عندي تفاؤل كتير كبير أكيد، يعني ما فينا نعيش بلا تفاؤل، بس برجع بقول المعطيات اللي عم نشوفها على الأرض بتنقز وبتخلي الواحد يكون كتير حذر من إنه يتفائل.
0: شحنات من المتفجرات يلي هو تم اكتشافهم، هل معقول يكون في شحنات أخرى دخلت إلى الأراضي اللبنانية وما حدا كان منتبه لهم؟
1: بتصور إنه أكيد في شحنات عم تمرق نحنا مش منتبهين لها. المفروض مش بس إنه نحقق بهول الشحنات، المفروض إنه يصير في مداهمات بمراكز أو هي عم بتصنع هيدا السيفور بلبنان أو بغير لبنان، بس بهمنا لبنان إنه ما يكون في مطارح عم بيتصنع فيها السيفور،

0: بدنا ميليشيات خارجي عن القانون إنه تكون عم تحمل سلاح بداخل الأراضي اللبنانية. يعني كيف بعد ناس عم بتلاقي مبررات لنقل المتفجرات بلبنان؟ نحن بنعتبر إنه كل شيء فيه متفجرات موجودة هي خارجي عن القانون، هي بتهدد الأمن لكل المواطنين الموجودين على الأراضي اللبنانية. ومن هون عم بقول أنا القضاء مش بس لازم يخلص ياخد التحقيق لأبعد مدى ويحقق مش بس مع الناس اللي انلقطوا، لأنه الناس اللي انلقطوا هني مراسيل عم بيوصلوا من مطرح لمطرح، لازم من وراء هول الشخصين اللي انلقطوا نوصل للي بعد الناس اللي بدها تستلم أو اللي أرسلت المتفجرات. وكمان يصير في مداهمات لا مطارح ممكن يكون فيها تخزين متفجرات، لازم تداهم ولازم نشوف قدي حجم المتفجرات الموجود بهذا البلد. نحنا ما كنا عارفين وقت الحرب الإسرائيلية، قبل الحرب الإسرائيلية وحرب حزب الله بالجنوب، قدي في أنفاق. يعني ما حدا كان متخيل.
1: وكنت معنا بحلقة وحكينا عن الأنفاق وكأنه الأخطار متفجرات الموجودة حاليا،
0: إنه ما كنا مستوعبين قدي حجم وعدد هيدي الأنفاق اللي موجودة، لحتى وعينا نهار لقينا إنه في كتير أنفاق موجودة تحت جبال مش ملك حزب الله، منا ملك خاص لحتى يتصرف فيها بهيدي الطريقة. هيدي ملك كل اللبنانيين، أخدوها تصرفوا فيها مثل ما بدهم وعملوا أنفاق متواصلة ومتشعبة أدت إلى ما أدت لخراب المدن والقرى الجنوبية على الآخر. اليوم عم نسأل نفس السؤال، هل موجودين المتفجرات بيناتنا؟ وين هن المخازن اللي عم بيستعملهم حزب الله لنقل هيدي المتفجرات ولتخزينها؟ منشان هيك من هون من هيدا المنبر أنا بعلي صوت وبقول مش بس لازم نلاحق الناس اللي عم تنقل المتفجرات، بدنا نعرف لوين اخدينهم، وين مخزنهم، وكيف بعده حزب
1: وشو
0: الله.
1: وشو الهدف من هذا الموضوع؟
0: نعم، وكيف بعده حزب الله بيخزن متفجرات وبيخبيهم؟ لأنه ما عدنا نوثق بقدي حزب الله هو بس عم بياخد هيدي المتفجرات لحتى يحارب فيها، لأنه اللي واضح أنه في تعدي على الأملاك العامة. ويمكن مثل ما قلت قبل أنه في ممكن هيدي المتفجرات تكون، يمكن برجع بقول، تكون مقصود أنه تستعمل في الداخل لا سمح الله.
1: هذا الأمر يلي حذر منه رئيس الحكومة نواف سلام وحدد بأنه هذا الملف ملف أساسي، حان وقت المحاسبة، وذكر بأنه تاريخ الاغتيالات منه بعيد.
0: هذا اللي قلناه، انه دايما اذا واحد بيرجع للتاريخ بيتعلم من التاريخ. نحن تاريخنا بعد ما نسيناه ونحن عشناه، مش انه يعني عم بيخبرني حدا عن هيدا التاريخ، نحن عشناه وبلشنا بال2004 لليوم بعدنا عم نشوف متفجرات، وش في عنا شهداء احياء عم بخبروا عن هيدي التجربة الأليمة اللي عايشوها، وعنا شهداء راحوا وبعدنا عم نستذكرهم وبعدنا عم نعيد ذكراهم كل سنة، لأنه ما بدنا ننسى ولأنه هيدا اليوم كتير بيذكرنا بالألام اللي عشناها من 2004 لهلا.
1: صحة الماي إليك. وزير العدل أكد بأنه هالملف رح يكون وسينتقل إلى المجلس العدلي وما في هروب منه. هل اليوم العين على المجلس العدلي ليكون في عنا كشف لكل الأسئلة يلي طرحتيها بالنسبة إلى هذه المتفجرات؟
0: نحن عنا ثقة كتير كبيرة بهيدي الحكومة إنه عم بتجرب قد ما فيها لتوصل لنتيجة. وبما إنه رئيس الحكومة أكد إنه بده أنه التحقيق ياخد مدى ويوصل لنتيجة مرجوة من خلال إنه يعرف وين هيدي المتفجرات كانت منقولة وليش وكيف، نحن منحط ثقتنا كلها بالقضاء وبالحكومة لحتى يحموا اللبنانيين، وهيدي شغلتهم. يعني شغلة الحكومة إنه يكون في أمن للبنانيين، ما فينا نوع نهار ونلاقي في مخازن متفجرات موجودة بيناتنا وانفجار البور منه بعيد. يعني بعدنا كلنا
1: بعد الصوت والمشهد قدامنا،
0: بعدنا كلنا مرعوبين من اللي صار.

0: البور، واللي صار بالبور كان متفجرات تي ان تي او امونيوم نيتريت اللي هي بتوصل للتي ان تي، يعني فيهم يصنعوها بسهوله، وكان معروف انه كانوا يستعملوها للمتفجرات، وفجرت مدينه بكاملها و200 الف جريح او 6000 جريح و200 الف مهجر طلعوا منها ما عدا ال250 قتيل او ما فوق.
1: خلص الوقت امام رئيس الجمهوريه برايك لنزع السلاح والبت بهذا الأمر جدياً على الأراضي اللبنانية، ويكون في نوع من الاجتماع الطارئ بينه وبين رئيس الحكومة؟
0: نعم بيجتمعوا دايماً.
1: بس وين النتيجة؟
0: نحن من هلأ، يعني من هلأ وطالع الناس خايفة أكتر، نتمنى أنه التروي اللي كان عم بياخده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خوفاً من أنه يكون في تداعيات للاستعجال بسحب السلاح، اليوم ما بقى فينا ننطر من وراء اللي صار بضبط المتفجرات. الناس صارت خايفة أكتر، ومنتمنى انه يكون هيدا التروي اللي اخذ سنه او اكثر يكون عم بياخذ حي تنفيذ بطريقه اسرع.
1: دكتور، وين صارت هذه المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه، وهل تاثيرها او انعكاسها الداخلي انتهى؟
0: نحن كمان نرجع منقول انه الخيارات قدامنا منا كثيره، يعني أكيد أكيد الجيش اللبناني اليوم بوضعه الحالي ما رح ياخد قرار حرب مع إسرائيل، وإسرائيل جيشها شفنا أدي هو منظم، أدي هو قوي، أدي عنده معدات، أدي قادر إنه يعمل حروب. منشان هيك القرار الحرب منه وارد. شو عنا خيار التاني؟ ونحن منهكين من وراء الاحتلال الإسرائيلي، يعني الخيار الواحد اللي فينا ناخده هو قرار السلم. منشان هيك بنرجع منقول إذا اتفاق الإطار ما بده يمشي لازم نرجع نقوي حالنا ونرجع نفتح باب الدبلوماسية لحتى يدل في محادثات ويدل في اهتمام دولي بالحالة اللي نحن عايشينها، لأنه ما فينا نكمل بهيدي الطريقة. قرار الدبلوماسية وقرار التفاوض أخذوا رئيس الجمهورية، ونحن بعدنا عم نشد على إيده وعم نقول معك حق، لازم ناخد قرار الدبلوماسية. إذا هيدا الطريق ما مشي لازم أكيد نشوف طرق تانية لحتى ندل نتعاون نحن والدول الخارجية لنوصل لحل، وخاصة إنه الإسرائيلي يتراجع عن كل شي في مناطق احتلها بلبنان، ونرجع نسترجع الحدود الدولية المعترف فيها وترجع الناس على أرضها. هول المسلمات اللي نحنا ما ممكن إنه نتخلى عنهم، استرجاع الأرض وإعادة النازحين إلى قراهم وبيوتهم، واسترجاع الأراضي إلى الحدود اللبنانية. إذا هيدي المسلمات كلنا متفقين عليها، اليوم المفروض إنه حزب الله يقدم سلاحه للدولة اللبنانية ويقول تعوا تنشوف كيف بدنا نحمي هيدي الأرض، وكيف كلنا سوا مفروض نفكر مع بعض لحتى نقدر نسترجع الأرض. ما بقى حدا يعطينا هيدي الأوهام إنه حدا من القوى اللي موجودة على الأرض رح تسترجع الأرض بالقوة. منشان هيك إذا نحن عن جد بدنا نفكر بالوطن وبدنا نسترجع أرضنا والأرض الغالية لإلنا، المفروض إنه كلنا نوقف وقفة وحدة. يعني شو ناطر هيدا البلد أكتر من وقفة اليوم لكل القوى السياسية مع بعضها لاسترجاع الأرض؟ يا أخي ما تتفقوا كيف بدكم تحكموا البلد، ما تتفقوا على النظام، وما تتفقوا على كل شيء، تفقوا على شغلة واحدة واللي هي استرجاع الأرض بالطرق الدبلوماسية، لأنه نحن شعب تعب من الحروب. يعني إذا نحن اليوم ما عنا هالوطنية الكافية لحتى نقول مفروض نلتقي لهيدي الشغلة ونشوف كل الجهود إنه تتجمع كلها سوا وندعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهيدا الاتجاه، بفتكر نحن بمطرح عم نخسر كتير، والوطن كتير غالي، وإذا خسرناه صعب كتير إنه نرجع نحن سوا، نحن كلنا قوى سياسية نكون موجودين على هيدا الأرض. منشان هيك أنا بقول اليوم المسؤولية مش بس على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اليوم المسؤولية على كل واحد عم بيقول أنا بحب لبنان وأنا من موقع مسؤول بدي حط الجهود تبعي لاسترجع الأرض. هيدي المسؤولية المضبوطة، مش المسؤولية هو الاستقواء بالخارج أو الارتهان للخارج.
1: سنة من التروي المواطن تعب، الخارج ما تعب منه وفقد الثقة بالمجتمع اللبناني بالأركان السياسية، لأنه قلنا من سنة وأكتر عم نقول رح ننزع السلاح، عطونا شوية وقت.
0: معك حق ريكاردو أنه الناس وخاصة الخارج تعب منه، لأنه نحن من من الألفين ومن وقت ما إجا 1701 وقبله الاتفاقات اللي صارت بالأمم المتحدة، نحن وعم نقول لهم اعطونا شوية وقت. يعني 1701 أقر بال 2006، بال 2006 وتقبلنا بال 1701 ما نفذنا منه شيء، وكل مرة نقول لهم جددوا لليونيفل واعطونا شوية وقت. 25 سنة نحن وعم نقضوا في الوقت، والناس والدول يعني ما فيها ما بعد 25 سنة من الإخفاقات وعدم الالتزام باتفاقات دولية، نحن أكيد ثقة المجتمع الدولي بالسياسيين وخاصة السياسيين اللي كانوا موجودين على السلطة لفترة 20 سنة بطل أبداً المجتمع الدولي يوثق فيهم. أكيد ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية كتير كتير ضعيف، منشان هيك المسؤولية كتير كبيرة إنه ننفذ الالتزامات اللي نحن عم نلتزم فيها، وإلا بده يوصل وقت كل اللي حوالينا اللي حابين إنه يساعدونا رح يتعبوا
1: وتعبوا
0: ويبطلوا يردوا علينا. شو بيصير لما بيبطلوا يردوا علينا ومنبطل نحن نعني شيء للمجتمع الدولي؟ بيرجعوا بيتركونا هيك، يعني بيتركوا إسرائيل محتلة، بيتركوا حزب الله مسلح لأنه ما قالوا جلادة بقى يدفشوا بهيدي الطريقة، ومندل نحنا ناطرين الوقت ونقدوا في الوقت لقدام ومستقبل شبابنا. لأنه الوقت شو يعني؟ الوقت هو مستقبل الشباب. ما في شاب مستعد يساوم على وقته، منشان هيك لما هيدا الشاب بيشوف إنه وقته مش مقدر من دولته بفل.
1: دكتور عم نترحم على 17-01 وعم نترحم حاليا على اليونيفيل، ويلي ذكرتين عكس بالمؤتمر والاجتماع التحضيري اللي صار بفرنسا كرمال دعم الجيش. اي دعم؟ دول الخليج ما شفناها عم تدعم، امريكا كانت غائبة عن هذا المؤتمر وما شفنا اي انعكاس. بعد البريك حنتابع معك، حنحكي عن زيارة نائب وزير خارجية ايران، وهل الحوثيين بالفعل عم يتمرنوا عنا بالهرمل كرمال المعركة اللي عم بتصير بين ايران والسعودية؟ بعد البريك
2: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبل لبنان.com او عبر ابليكيشن جبل لبنان راديو.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع.
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عارف.
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
4: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف.
5: نتابع 5 على 5 مع النائب نجاة عنصريبة. أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا فيك.
5: نائب وزير الخارجية الإيراني بلبنان اليوم زار مسؤولين سياسيين. ألم تتعب إيران بعد كل ما حصل من هذه الأزمات يلي البعض يقول بأنه لو ما في إيران ما في حرب عنا بلبنان؟
6: جزار مسؤولين سياسيين ترى عند رئيس الجمهورية يما لا، أنه أرى عند رئيس الحكومة يما لا. عادة وقت يكون في شخص دبلوماسي جاي على البلد المفروض أنه يشوف السياسيين الموجودين من وزير الخارجية. هل شاف وزير الخارجية؟ هيك بيتعاطوا الدول مع بعضها. لما الدولة تجي تزور دولة تانية بيكون في بروتوكول، بيكون في طريقة وبيكون في أجندة. هل واضح شو الأجندة تبعه اللي جاي فيها لهون؟ وليه بده يزور ناس مثلا منهم بالسلك الدبلوماسي؟ كل هيدا بيطرح علامة استفهام. ليه إيران بعدها عم تتدخل بالشؤون اللبنانية وبعدها مهتمة بوجود حزب الله؟ لأنه إيران بعدها بتعتبر حالها بحالة حرب، وإذا هي بحالة حرب معناتها المنطقة كلها لازم تكون بحالة حرب. وحزب الله لحد هلا سندا من 2023 لحد هلا، نحن دفعنا كتير غالي كرمال نساند إيران بحربها. إن شاء الله برجع بقول إذا حزب الله لبناني وإذا حزب الله عن جد بتهمه الأرض اللبنانية لازم يسلم سلاحه للدولة اللبنانية ويوقف مع الدولة اللبنانية لحتى نسترجع الأرض بالطرق الدبلوماسية. أما إذا حزب الله بعده عم يصر إنه هو يبقى سلاحه ويستقبل إيرانيين على الأراضي اللبنانية ليبحث معهم مساندة إيران، نحن ما منعتبر إنه هيدا التصرف تصرف بيساعد الوطن، بالعكس هو اللي عم بيساعد لتكسير الوطن ولتخريب الوطن.
5: الخبر بيقول أنه وصل ولكن بعيد عن الأضواء، ما في أي استقبال دبلوماسي، بينما هو إجا مع وفد دبلوماسي وكان باستقباله خطيب زاد بمطار بيروت الدولة ووفد من قيادة حركة أمل، ترأس عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب علي المقداد ممثلا قيادة حزب الله. إلى من الرسالة اليوم؟ وهل هو إجا حتى يزور حزب الله وحركة أمل؟ وأي رسالة عم بيقول له إياها للحزب؟
6: هيدا اللي عم نسأله، هل هو جاي بزيارة دبلوماسية للدولة اللبنانية أم جاي بزيارة لأحزاب لبنانية؟ وهون بتفرق كتير بين الاثنين وبتفرق بالشكل وبالنية كمان، وهيدا الشيء اللي بيخوفنا، وهيدا الشيء اللي كمان بيقلل، يعني بيقلل من قيمة الوفد لأنه ما عم بيعمل اعتبار للدولة اللبنانية. ومن شان هيك الدولة اللبنانية عندها كل الحق انه او تعترض على مجيئه او تطلب انه ما ينزل. بس انه انا ما فتت بالتفاصيل لأعرف شو عم بيصير. عم بقول بالشكل ما في وفد دبلوماسي يوصل الا ما يكون متواصل مع وزارة الخارجية.
5: الحرب اليوم والعيون شاخصة على السعودية وعلى الحوثيين، ولكن في معلومات صحفية بتشير إلى أنه في جماعات من الحوثيين عم يتدربوا بالهرمل تحت قيادة ضباط من الحرس الثوري الإيراني. هل دخل لبنان هذه المرة من بوابة جديدة إلى هذا الصراع الحوثي السعودي؟
6: إن شاء الله يكون هذا الخبر غلط ما يكون صحيح، لأنه منكون رجعنا مرة تالتي عم نفوت لبنان بحرب مش لقلنا، بحرب نحن ما بدنا إياها، وبدمار وخراب لمنطقة عم بتقول أنا بدي الدولة اللبنانية. يعني لازم يفهم حزب الله إنه ما بقى الناس معه، الناس تعبت، الناس تدمرت بيوتها، والناس خسرت كل شيء بتملكه. لحد هلأ أنا ما شفت إنسان مهجر من الجنوب بعده عم بيدافع عن حزب الله، ونحن عم نحكي مع الناس ونحن عم نتواصل مع الناس. كل هيدي البروباغندا اللي عم بيجرب يقلنا إياها إنه الناس معه مش مزبوط، وكان في إحصاءات عملتها شركة ربيع الهبر ستاتيستيك هون بتفرجي إنه 80% من الناس عم بتقول نحن بدنا الدولة، نحن بدنا نسترجع الوطن، ونحن بدنا نكون تحت قيادة الدولة فقط. منشان هيك برجع بقول إنه إذا هيدا الخبر صحيح، هيدا الخبر هو عم بيمهد لخراب جديد. الله يستر
5: الله يستر. إلى البيئة، شو القصة بينك وبين الوزيرة تمارا الزاني اللي بتصفيها بوزيرة المقالع وحاليا المحميات؟
6: أنا ما عندي أي مشكلة مع شخصة للوزيرة، وأنا ما عندي ولا يعني نية إنه اتوقف مع شخص. أنا عندي قضية، هي قضية البيئة وحماية البيئة اللي أنا عايشة فيها، لأنه بآمن إنه هيدا البلد بلد جميل جدا، وعنده مكونات وعنده مصادر لحتى يكون بلد سياحي بامتياز، وفي توجه عالمي لزيادة المناطق الخضراء بالألفين وثلاثين 30% لحتى إنه يكون هالأرض كلها عم تتنفس مظبوط، ولحتى كل اللبنانيين وغير اللبنانيين يكونوا عم بيعيشوا على هيدي الأرض وقادرين يتنفسوا من خلال هيدي القضية اللي أنا بشتغل عليها، إن كان محليا أو عالميا، لأنه أنا بنعزم كتير على مؤتمرات عالمية لنحكي كيف بدنا نشتغل كلنا سوا لنحمي هيدي الأرض. من هيدا المنطلق أنا لما شفت المراسيم اللي مقدمة لمجلس الوزراء من وزيرة البيئة بقدم بعض المساحات اللي موجودة، وخاصة أنه تأكد هيدا الشيء بإهدن وبعدة مطارح تانية، أكيد ما رح أقبل. نحن بدنا منطقة خضرة من غيمة، ما فينا هلأ نجي نقول لا بدنا نرجع نحدد المساحات تبع المحميات، وبعدين انه شو هالعجلة لهيدا الموضوع؟ ليش العجلة بهيدا الموضوع؟ عنا مليون مشكلة بقية، انه هلأ ما عنا غير نرجع نحدد قطر المحميات. هيدا هو المشكلة البيئية اللي عنا إياها. وين المقالع؟ وين الكسارات؟ وين النفايات؟ وين تلوث الأنهر؟ وين الكيماويات بقلب الغذاء؟ وين كل هولي؟ مع عنا مليون مشكلة، ليش بدنا نرخص المقالع 10 سنين؟ شو السبب؟ ما بعرف. إنه هني مفكرين إنه إذا قعدوا ورا مكتبهم وحطوا معايير بيئية خلص التزمت هيدي الشركات اللي صار لها 90 سنة عم تنتهك المعايير البيئية. هولسيم أصلاً سكرت لأنه ما كانت عم تلتزم بمعايير بيئية عالمية، بعتها لناس لبنانية جايين نحنا نقلهم هلأ التزموا بمعايير بيئية، وهن قالوا أوكي. بارح جايبين لي صور من بدبهون، جبل بكامله مسحوه صار على الأرض، مسحوا قال هني حاطين لهم بالمعايير البقية انه بدهم يعملوا جليل، ما في ما عملوا ولا جل، ببلشوا من فوق من راس الجبل وبينهشوا كله. بنفس الشيء بالمتن بابو ميزان عم بيحطوا ديناميت، العالم عم بتقول انه بالليل عم نحط عم بيحطوا بالديناميت ليفجروا الجبل كله سوا. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل لانه هيدي الجبال خزان مي، بكره بالصيف تطلع الصرخة نحن معنا مي، أكيد الينابيع بدها تنشف وأكيد الأنهر بدها تنشف، لأنه المصدر الأساسي اللي هو الجبل عم نقصه كله سوا وما عم نخليه. أنا ما بهمني مين الشخص، أنا بهمني الفعل، والفعل هو إنه ما بدنا بقى نكل ونشوه هيدي البيئة اللي هي هويتنا، هيدا هو اللي بهمني.
5: نحن فاشلين للأسف بالأمن، بالسياسة، بالبيئة، بالاقتصاد، بالمال وبغيره من الملفات. كان عندك صرخة مضوية بالملف التربوي تحديداً رئاسة الجامعة اللبنانية، وفي تحفظات بوزارة التربية عن إعادة تعيين الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية بهذا المنصب. شو القصة يلي صارت وكيف تم تعيينه، وهل لأنه محسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بره؟
6: أكيد لأنه محسوب على
5: الأخير يعني.
6: إيه أكيد لأنه محسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، غيروا القانون ورجعوا حطوه بكل وقاحة، خلنا نقول رجعوا عينوه مثل ما هو لأنه محسوب. بس أنا بدي أسأل سؤال لأولاد ابنك أو ابني، شو بقول له أنا؟ بقول له روح ما تروح على الجامعة، ما تروح على المدرسة،
5: منقول لهم كونوا ملتزمين عند رؤساء الأحزاب لحتى يكون عندكم مستقبل بهذا البلد، لأنه هذا سيناريو دائما عم يتكرر مش هلأ.
6: هيدا هو اللي عم بقوله، عم بقول إذا رئيس الجامعة بغض النظر عن كل الإدارات التانية، إذا رئيس الجامعة أوكي بدنا نعينه بهيدي الطريقة، بدنا نغير له القانون ونرجع، إذا طعنا بالقانون ما نرد، ما نرد على الطعن ولا على المجلس الدستوري ولا على كل الاجتهاد اللي عملوه ولا على المجلس النيابي، ونرجع نطرحه بمجلس الوزراء ونرجع نعينه مع كل هيدي التحفظات اللي صارت، وخاصة تحفظ وزيرة البيئة وزيرة التربية ريما كرامي، اللي ما أخذت يعني لما قدمت الأسماء اسمه ما كان موجود، واضح إنه وزيرة التربية مش مقتنعة.
5: في حدا استقال من الوزارة،
6: خلينا نكمل، مستشارة صحيح للتعليم العالي اللي كان حامل ملف الجامعة اللبنانية، اللي قال دكتور عدنان الأمين اللي هو زلمي أكاديمي، زلمي عم بيشتغل لإنقاذ الجامعة اللبنانية، ما عم بيقدر يعمل شيء، ما عم بيقدر يعمل شيء، لا تعيينات العمدة ولا تعيينات رؤساء الأقسام ولا تعيين حيالله حدا. أنا بهيك صرح تربوي أنا شو بدي أقول لهم للتلاميذ؟ بقول لهم ما تدرسوا، ما تتسجلوا بالجامعة أصلاً، أو روحوا تسجلوا صورياً، أنا ببيعكم الشهادة إذا أنتوا بتلحقوا الزعيم، وأنا بعطيكم امتياز إذا بدكم حسب قدي لحقين الزعيم وقدي راضي عنكم الزعيم. بلا هالدرس شو بدكم فيه هيدا الدرس؟
5: درس؟ عنكم مستقبل؟ في وظائف؟ ايه؟ في فرص عمل؟
6: لا، نسينا الكفاءة ونسينا الاجتهاد ونسينا العلم ونسينا كل المعايير التربوية اللي نحنا منرتكز عليها لحتى نقيم، ونسينا التقييم كله سوا، هيدا زحناه على جنب، منزور الشهادات وبنرجع منرقيه لهيدا الزلمة، وفي عنا مدرستين حقوق. يا عم كيف بدك تعلم قانون وانت فوق القانون؟ لشو عم تعلم حقوق؟ مش حرام؟ مش حرام كل هيدا؟ يعني نحنا ما عم نأذي شخص،
5: عم نأذي أجيال،
6: نحن عم نأذي هيكل تربوي كامل بهيدي الطريقة، لأنه عم ننسف كل القواعد التربوية اللي عليها نشأت الجامعات والمدارس. منشان هيك أنا طلعت وبكرة رح نزل مقال تاني بالجريدة عن هيدا الموضوع، لأنه أنا تربوية قبل مسير نايبة، وأنا لما بدي أنصف التلاميذ اللي كانوا عندي اللي كنت علمهم بريماد وكيميكال انجينيرينج، ويبقى عندي 150 طالب فايتين بريماد، اذا انا بدي افضل تلميذ على تلميذ، ما بكون عم يعني عم بمنع التلميذ الشاطر من انه يتقدم ويكون هو اللي اخذ مركزه بجدارة على حساب واحد تاني بس لانه انا طالع عبالي قدمه، يعني كيف الي حق من اي مطرح ممكن جيب الحق انه انا اظلم تلميذ على حساب تلميذ تاني؟ بدي اقول شغلة تاني.
5: تفضل.
6: نحنا منطير، نحنا منطلع بالطيارة، انت بتأمن لتلميذ اخد شهادته باخد شهادته بالبيع او بالواسطة كي يكون تيارجي او ميكانيك الانجينير عم بيفحص الطيارة، شو بيصير فيها الطيارة اذا واحد منه دارس عطيه شهادة انت وقيل له برافو عليك انت شاطر وميكانيك الانجينير لان تابع الزعيم، شو بده يصير بالطيارة؟
5: رح تهبط مثل ما هبط علينا البلد.
6: نعم.
5: من فوق لتحت
6: نفس الشيء. واذا انت رايح عند حكيم اخد شهادته بالواسطة او انت رايح عند مهندس معمر لك بيت بالواسطة، كله هيدا ليش الناس بدها كفاءة؟ ليش الناس بدهم تقييم؟ ليش هيك نبنى هيدا الهيكل التربوي بهيدي الطريقة من أول ما خلقت البشرية لليوم؟ لأنه في مسؤولية، لأنه لازم نعلم الحكيم يعرف الموضوع اللي عم يشتغل فيه ليقدر يحكم صح، والمهندس الميكانيكي بده يصلح لك سيارتك ما بده يفلت الفريم على الطريق لأنه بيقتلك وبيقتلك عائلتك، ونفس الشيء للتيارة ونفس الشيء لكل شيء بنضقر وبنقعد عليه بنتحكم منه بناكل منه. هو كلهم بدهم علم، هو كلهم بدهم كفاءة. وانت بتروح وانت بقولوا لك في حكيم شاطر بآخر الدنيا بتسافر لعنده لحتى تصح. نحن ما فينا هالقد نستلشق بالعلم بس لأنه طالع عباله الزعيم يحط رئيس جامعة مثل ما بده، لأنه بيعمل له مثل ما بده بالتوظيفات اللي موجودة بالجامعة، ولأنه بيمشي له الشهادات اللي بده إياها. في مشكلة بالعمق هون بالطريقة اللي تعاملوا فيها بهيدا الملف، وأنا ما رح أسكت.
5: وما هالصرخة وعيونك اللي دمعوا بهذا الملف؟
6: لا ما دمعت، تحمست ايه، لأنه أنا شغلتي ربي أجيال على العدالة، شغلتي قلن أنه أنتوا إذا كفؤين ودرستوا أنتوا بحق لكم، وأنتوا اللي بتصيروا، يعني كل واحد بيجتهد بيصير رئيس، مش كل واحد بيتبع زعيم بيصير رئيس، مش هيك الدنيا.
5: وما هالصرخة بنهي هالمقابلة معك النائبة نجاة عون صليبة يلي حكينا فيها بين السياسة والأمن والبيئة والتربية. أهلا وسهلا فيك.
6: شكراً.

0: בדו דעי?
1: מה בדו?
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيبل
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسرحيه ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحيه الله يستر ابتداء من 1 تشرين الاول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابه نبال عراقجي واخراج علي اتحاد للحجز انتوان تيكتينج او 8149-1316
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
7: رجلين على الطريق
8: ألو اي سيدنا عاطف معك اي سيدنا جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون ايه عم بغني لا لا لا لا ما بعرف إذا عنده ترخيص سيدنا بس أكيد ما عنده صوت
9: أمانتي للي لما يسعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الأول للحجز مسرح مونو 70-62-62-00 أو بمكتبة أنطوان
10: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
11: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
12: وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.
11: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
13: منتابع خمسة على خمسة ومثل ما ذكرنا إلى التكنولوجيا. أعلنت شركة OpenAI أنه اكتشفت جهاز لتسجيل متطور كان مخفي داخل أحد مكاتبها وأنه تم استخدام نماذج لفهم طبيعة الجهاز ومصدره قبل ما يتم تحديد أنه موظف زرعه قبل أيام. وأضافت الشركة أنه أحالت الأمر إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI وأشارت إلى أنه عملاء ومدعين عمين تحركوا سريعاً لتنفيذ عملية توقيف فيما لا يزال التحقيق جارياً. وذكرت OpenAI أنه لا توجد لديها حالياً أي مؤشرات على أن الموظف وصل بصورة غير ملائمة إلى أوزان النماذج أو الشفرة المصدرية أو بيانات العملاء أو استخرج أي منها إلى خارج الشركة، وأكد أنه تم فصل هالموظف. وأضافت أن حماية تقنياتها وبياناتها وموظفيها بتمثل مسألة وطنية مهمة، وأن البرنامج الخاص فيها وتحديداً الأمن صمم للتعامل مع طيف واسع من التهديدات من المخاطر الداخلية إلى مجرمي الإنترنت والدول. أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة طبية نجاح زراعة شريحة اسمها بريما بأول مريض لديها مصاب بمرض له علاقة بالنظر، وتمكن من تمييز حرف ثم يكون عنده القدرة أنه يقرأ كلمة خلال جلسات التأهيل بتقدم تقني بيفتح مسار واضح لاستعادة جزء من الرؤية لدى المصابين بهالمرض الوراثي. وبيصيب هذا المرض الجزء الخارجي من شبكية العين وبيتسبب بموت تدريجي للخلية المستقبلية للضوء، فيما بتبقى الطبقات الداخلية للشبكية المسؤولة هي عن نقل الإشارات البصرية باتجاه الدماغ، وهي الوحيدة القادرة على أداء وظيفتها الطبية. أعلنت 8 ولايات أمريكية من بين وغيرها رفع دعاوى قضائية على شركة أوبن أي آي أمام محاكم بأنحاء البلاد بسبب أضرار ذكرت أنه تطبيق شات جي بي تي سبب بها للأطفال. وذكرت الولايات أن روبوت دردشة دفع أطفال إلى إيذاء أنفسهم أو آخرين، وبتسعى الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الولايات إلى استصدار أوامر بتلزم أوبن أي آي بإجراء تغييرات بطريقة العمل، كما بتطالب هالولايات بإلزام الشركة بالتنازل عن الأرباح يلي حققتها من المستخدمين الأطفال. وكان وزير العدل بولاية فلوريدا أول من رفع دعوى قضائية ضد الشركة باتهامات مماثلة الشهر الماضي.

0: 5 على 5 الفضاء مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: أعلنت الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكي ناسا أن مركبتها الجوالة حطمت الرقم القياسي للمسافة يلي قطعتها مركبة على سطح جرم سماوي غير الأرض بعد ما سجلت 45.2 كيلومتر منذ هبوطها على المريخ بعام 2021. وتجاوزت المركبة يلي عندها 6 عجلات الرقم السابق البالغ 45 كيلومتر لمركبة أخرى تابعة للوكالة خلال مهمتها على المريخ بين عامي 2004 و2018، كما تجاوزت المركبتين مسافات القيادة يلي سجلتها المركبات الجوالة على سطح القمر. ومن الفضاء إلى البيئة،
0: 5 على 5 البيئة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: أظهرت دراسة حديثة أن تأثير الأفيال بالنظم البيئية ما بينتهي بنفوقها إذ بتترك الجثث بصمات كيميائية وبيولوجية بالتربة بتستمر سنوات طويلة وبتأثر بنمو النباتات ونشاط الكائنات الدقيقة وسلوك الحيوانات حتى بعد اختفاء جميع عظامها من المكان. وأظهرت الدراسة اللي أجرها فريق دولي بقيادة باحثين بجامعة كاليفورنيا الأمريكية وتم نشرها بدورية وائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن تحلل هذه الجثث الخاصة بالأفيال يحول مواقع نفوقها إلى بؤر غنية بالعناصر الغذائية، ولكن الأمر بيؤدي بصورة غير متوقعة إلى انخفاض التنوع البيولوجي رغم زيادة النشاط الميكروبي وخصوبة النباتات يلي تنمو لاحقاً.

0: ظاهرة النينو المناخية الحالية بالمحيط الهادئ ربما تكون الأقوى على الإطلاق، مع توقعات بوصول ذروتها أوائل 2027، مما يسبب بفيضانات وجفاف وموجات حار شديدة تؤدي إلى 451 ألف وفاة عالمياً. وترتبط هذه الظاهرة بارتفاع حرارة المحيط وتأثيرات تغير المناخ، مع تحذيرات من أن عام 2027 ربما يكون الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل. ذكرت دراسة نشرتها منظمة أمريكية وكشفت أن ملايين الأفدنة من النظم البيئية المدارية المحمية معرضة للخطر بسبب تداخل امتيازات التنقيب عن النفط والغاز، مما يهدد تحقيق هدف معاهدة الأمم المتحدة لحماية 30% من الأراضي والمياه بحلول نهاية السنوات الحالية. فحقول النفط والغاز تغطي أكثر من 150 مليون، والتعدين يتداخل مع أكثر من 105 ملايين من هالأمور. عاش كائن شبه مائي يدعى ميكاكودا بالصين قبل نحو 165 مليون سنة خلال العصر الجوراسي، وكان طوله 50 سنتيمتر ووزنه بين 1 و2 كيلوغرام، وعنده ذيل يشبه ذيل الكندس. وأظهرت هذه الحفرية سمات تشريحية مشابهة للثدييات الحديثة، منها بنية عظمية وعضلية تسمح بابتلاع الطعام ممضوغا. بريك الساعة 6:30 ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: Les Mi Nostalgies présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: يا ماما بحبه.
5: حبك برز مسلم امبوسيبل.
6: يا امي بحبه.
7: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
8: الله يستر.
9: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
10: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
11: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: بآخر الأخبار، أفادت وكالة بلومبرغ اليوم بأن مصرف لبنان اتخذ قرار بإلغاء ترخيص بنك صادرات إيران الذي يعمل بلبنان. وننتقل ونستمع إلى أبرز المقررات يلي تلاها وزير الإعلام بول موروس.
1: الوزراء، وكان تغيب عن الجلسة وزراء المال، الاقتصاد، البيئة، الصحة العامة، الطاقة والمياه. طبعاً ببداية الجلسة صار في حديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية للكهرباء وتأمين الموارد اللازمة يلي عم يعمل عليها دولة رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه. هون عم بستبق الأسئلة لألكون أنه صار في اجتماع مبارح بين دولة الرئيس ومعالي الوزير لبحث هذه السبل وكيفية زيادة ساعات التغذية. انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول أعماله اللي هو معظمه بنود عادية، لكن أقرأ الأهم بيناتها وقد أقر معظمها. الموافقة على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة بطلب من وزارة الدفاع الوطني. تعيين السيد محمد هزيمي محافظاً للنبطية، وتعيين أعضاء مجلس إدارة التعاونيات وهن أعضاء غير متفرغين بمثلوا الإدارات العامة. بعض البنود أرجئت للبحث في جلسة الأسبوع المقبل يوم الخميس نالراد، وكذلك من المفترض أن نلتقي في اللقاء الوزاري يوم الاثنين كما جرت العادي. يعطيكم ألف عافية. هنبلش من الشمال.
2: معالي الوزير، اليوم شو المخرج بالنسبة للموضوع الطاقة، وخاصة اليوم أنه همينا انسحاب لوزراء القوات؟ يعني هذا الشيء بركي بهدد، خاصة بظل الوضع الأمن الخطير وموضوع شحنة المتفجرات. يعني هلأ البلد تحمل هيك أزمة حكومية؟
1: هلأ خلينا نأكد بالأول أنه موضوع الكهرباء هو موضوع أساسي وجدير أن يطرح وأن يتابع، وفعلا في متابعة حثيثة من قبل دولة الرئيس مع وزير الطاقة. وبرجع كرر، اجتمع فيه مبارح وأشار دولة الرئيس إلى موضوع هذا الاجتماع يلي ركز على زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة، وحتى أنه دولة الرئيس سأل كل الوزراء وكان في توافق حول هذه النقاط مجتمعة. يعني ما في وزير بالحكومة أساسا مش موافق على هالأمر هيدا. فبعتقد عريضي
3: اليوم نائب حزب الله خرج على اللبنانيين وأعلن موقف حزب الله بصراحة جدا أنه هذه الشحنة تابعة لهم. اليوم الحكومة اللبنانية اجتمعت ولم يصدر أي موقف بشأن شحنة السلاح.
1: كان عندنا موقف يوم الاثنين واضح طلعت فيه وقريته بوضوح، واليوم كذلك ببداية الجلسة طرح هذا الأمر نظرا للأهمية، وصرح معالي وزير العدل أنه هو في صدد إعداد مشروع مرسوم لإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي. طبعا لم يصدر موقف حكومي بسبب عدم إدراجه ضمن بنود جدول الأعمال أولا، ولأنه ليس هنالك أي مرسوم مشروع مرسوم مطروح على البحث. حينما يصل إلينا وهو قيد الإعداد كما صرح وزير العدل نبني على الشيء مبتضاه. مريان
2: بزير. مريان بزير بهمنا نعرف اليوم، يعني لو انه عادة الامور بتكون سرية بس الوضع على كف عفريت والمواطن في خطر على حياته، بدنا نعرف

0: الموقف الحقيقي اليوم من زملائكم اللي نحن عم نسألهم وقت بكونوا داخلين إلى الجلسة، في نوع من خليني أقول انفصام بين من هو في السلطة ومن هو خارجها وعم يحذرها. اليوم في موقف واضح من زملائكم بقلب الحكومة إنه هن يعترضون على نقل المتفجرات ووضعها بأماكن مأمولة، هي من جهة المتفجرات، شو رح يكون موقفكم بهالاتجاه؟ وثاني اتجاه بموضوع الكهرباء تحديدا، واضح ما هو المطلب، دفع متأخرات الدولة اللي بتوصل ل 300 مليون دولار، شو رح ينعمل بهيدا المطلب بالذات؟
1: خليني أقول لك بكل صراحة وبالشق الأول، كل وزير بيعبر عن رأيه الشخصي، طالما لم يطرح الأمر بموجب إدراج على جدول الأعمال بموجب مستند ينظر به مثل مشروع مرسوم إحالة للمجلس العدلي، ما فينا ننقل موقف رسمي عن الحكومة. لكن بالوقت عينه صار في بحث لهذا الأمر الجدي اللي عم نحكي فيه بالأول، موضوع المتفجرات، مطرحين ومرتين باللقاء الوزاري التنين، وطلعنا صرحنا بموقف رسمي واضح، ما بدي أرجع كرره، إذا بدك برجع بقوله، موقف الحكومة كان واضح بهذا الإطار على لسان دولة الرئيس. اليوم كذلك بمقدمة الجلسة صار في استعراض لهذا الأمر، ودخل وزير العدل وقال رح أقدم مشروع مرسوم للإحالة للمجلس العدلي، لكن لم يقدم لحينه كي تتخذ الحكومة موقفا رسميا في ضوئه، والتحقيقات ما زالت مستمرة. رح ينظر فيه ويتخذ الموقف المناسب في ضوء إدراج الأمر رسميا عندما يحين الأمر على جدول الأعمال، وأن ينظر فيه مستند ناخذ فيه موقف. إذا منه مدرج، إذا ما في مستند ناخذ فيه قرار، ما بيصدر قرار، لكن صدر موقف سياسي واضح وحازم يوم الاثنين.
2: معالي حول هذا الموضوع
1: يقول بانه الرئيس سلام استعجل، طلع موقف قبل استكمل التحيات، وهو قال انه هذه المتفجرات من الاول قبل السلطات والتحيات، انه هذه لالي للمقاومه يعني، ولا محاربه اسرائيل، ويكون عن قرار اثنين اضرب لا يعترف به، هل هذه المتفجرات لمحاربه اسرائيل ممنوعه في لبنان؟
2: هنالك
1: قرار واضح عن الحكومه اللبنانيه، بالوقت نفسه كان تصريح دوله الرئيس واضح لجهه ملاحقه هذا الامر حتى النهاية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعندما يطرح على مجلس الوزراء سيتخذ موقفا مناسبا في ضوء الطرح، وإذا كان هذا الطرح هو مشروع إحالة إلى المجلس العدلي سينظر به، وخصوصا أنه في تقنيات وراء ذلك، في تقنيات يقتضي اكتمالها بموجب التحقيق وبكيفية طرح هذا الأمر على المجلس، بكرة رح تشوفوا أنه في خطوات بهذا الإطار رح تتخذ، ونحن متابعين، والجلسة اليوم طرح فيها الأمر بأول الجلسة وباللقاء الوزاري السابق طرح، لكن الموقف الرسمي لم يصدر بسبب عدم وجود واكتمال التحقيقات، وجود مستند إدراج الأمر على الجلسة. كل الحكومة موافقة طبعا على دفع المتأخرات، وهذا اللي حكي فيه دولة الرئيس مع الوزراء، وصار في توافق كامل من قبل الوزراء على تسديد جميع المتأخرات وزيادة ساعات التغذية، وهذا كان موضوع اللقاء امبارح مع دولة الرئيس من قبل وزير الطاقة، بعود لقالهم يفسروا طبعا. يعطيكم العافية.
3: إذن استمعنا إلى أبرز المقررات التي أكد وتناول وزير الإعلام المحامي بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: إلى أول مرة على خشبة مسرح المنوم صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى، غنى، طاقة وفرح. 23 تشرين الأول الساعة 8:30 المساء. حجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوم أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: قول شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: نجم الويكند عجبل لبنان، كل ساعه على الساعه منسمع اجمل اغاني نجم هالاسبوع. هالسبت والاحد رح نتذكر سوا اجمل اغاني من الحمزان. خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: اليوم في موقف كان كتير غريب، وهيدا الموقف هو يلي بأكد وجود ووجوب هذا الانقسام بالحكومة اللبنانية. وزير العدل كان عنده موقف واضح وقال اليوم
3: في في في في دولة لبنانية وفي قانون لبناني بده يطبق القانون، وراح اقول لك راح ارجع جاوبك. ما بتعترف بالدولة اللبنانية؟ انت حر، انا بعترف فيها.
4: معليك لو سمحت، معليك
5: انت عم تقول هيك مش انا.
2: اذا هذا موقف وزير العدل. اما وزير اخر داخل هذه الحكومة وتحديدا وزير العمل محمد حيدر أكد بأنه ما اطلع على مضمون المؤتمر الصحفي للنائب حسن فضل الله، وأضاف بأن الحزب بيعبر عن موقفه بضرورة محاربة إسرائيل، وأنه بعد قرار مجلس الوزراء يجيب عن كل هذه الأسئلة. أما عن موقفه الشخصي وما إذا كان يمثل موقف الحزب أم الحكومة فما كان عنده ولا أي جواب.
6: الله اليوم عم بحذر السلطة من الاستمرار بالتحقيقات وإيقاف المتورطين بالشحنة، واليوم حضرتكم بتمثلوا حزب الله وبالحكومة.
7: نعم.
6: مين عم بحذر مين؟
7: كيف عم بحذر؟ هو طلع ووصف الأمر
6: وقال أحذر.
7: يحذر إذا ما طلعت عليه بشكل
6: إيه أنا عم بقول لك قال حرفيا.
7: خليني أطلع عليه وش عم شو
6: بيكلمني.
7: عمر عن عمر عن
5: رأي
7: مين؟
5: على
7: لحالي
5: على المجلس العدلي؟
7: هو عبارة عن رأي مدين شو مجلس
6: العدلي؟ معليك، طيب حضرتك شو رح يكون موقفك؟ طيب حضرتك معليك شو رح يكون موقفك؟ المواطن اللبناني بحاجة لجواب اليوم، حضرتك وزير بحاجة لموقفك. ناطرتك اخذ موقفك لكان بعد مجلس الوزراء. عن موقف مين عبر؟ حضرتك بتعبر عن أي موقف؟ مع نقل المتفجرات. بس حضرتكم بالحكومة طالع عنكم قرار إنه هاي أعمال غير شرعية.
2: إلى آخر الأخبار السياسية والميدانية. قصف إسرائيلي يستهدف الجرمك، والعدو الإسرائيلي عم يحرق منازل ببرعشيت. وبالمواضيع الأخرى، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على دور الإعلام بنقل الرسالة بأمانة، واعتبر أن الإعلام سلاح يمكن أن يكون معمر أو مدمر، وأعاد التأكيد على أن الهدف الذي نعمل عليه هو وقف الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإنقاذ الجنوب وإعمار هذا الجنوب وإعادة الأسرى وعودة النازحين، وإلا تتوسع الحرب لتطاول كل الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن المفاوضات ربما أبطأ في المسار، إلا أن هذا لا يعني أنها توقفت. رئيس وزراء قطر زار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم، ثم انتقل إلى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعدها إلى السراي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام، وانضم نائب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. أعلنت المديرية العامة للجمارك أن قوة من شعبة البحث عن التهريب وبعد عمليات رصد ومتابعة طردت سيارة من نوع جيب في منطقة جل الديب وأوقفتها، وعثرت لدى التفتيش على كمية كبيرة من الدخان المهرب، وضبطت البضاعة واقتيد المخالف إلى المركز لإجراء المقتضى القانوني.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، وفي أمطار متفرقة تشتد أحيانا خصوصا في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، وهناك توقع بحدوث انفراجات بين الحين والآخر.

0: صنفتها بي بي سي بين 100 سيد الأكثر تأثيراً بالعالم. عزيزة سبيتي أسرع امرأة بلبنان.
1: أنا عزيزة سبيتي أسرع مرة بتاريخ لبنان.
2: مركز الأول عزيزة سبيتي

اكيد بيعني لي كثير لانه كسرت رقم ال 100 متر وصار عندي لقب اسرع مره بتاريخ لبنان، وهذا يمكن كل سبرينتر بيشتغل تيكون عنده هذا اللقب تيكون الافضل بالمجال تبعه، فكل ريكورد معمول تينكسر، فدائما يمكن الاجيال اللي هلا طالعه بدهم كمان يلحقوا بهذا الخطا يمكن يعملوا احسن. فيمكن اللي بهمني اكثر هو شو عم بعمل، شو عم بقدر اعمل بهذا اللقب اللي عندي والإمباكت اللي عم بقدر أعطيه على المجتمع.

لما نحكي عن قصة الحواجز whether physical أو mental أو شو في مساعدات بالبلد، بقول إنه ما بنخلص. يمكن كوننا ببلد مثل لبنان، يعني عم نحكي عن يمكن مشاكل على الصعيد الوطني من حروب وأمور بتوقف بوجه الإنسان أصلاً يقدر يعرف شو بده أو كيف بده يكمل الأمور اللي بده يوصلها. على الصعيد حتى الرياضة بلبنان، ألعاب القوى أو track and field، أنا جزء من الاتحاد تبع ألعاب القوى، ما عندهم تغطية enough بالبرس، ويعني هذا الشيء أنه ما عندنا budget enough تا يمكن نكون عم نكبر اللعبة أكتر، لأنه بس تكبر اللعبة أكتر كمان بيقدروا الأثليتس يوصلوا أبعد.

0: وحياتك.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها طبعا. أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
0: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل
1: القدير. إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Lebanon. Get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
1: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع Transparency News. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك، قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
2: Allô, hey سيدنا, عاطف معك. هي سيدنا, جيت محل ما قلت لي في واحد هبيلي هون. ايه عم بغني. لا لا لا لا, ما بعرف اذا عنده ترخيص سيدنا, بس اكيد ما عنده صوت.
3: امانتي للي لما يصعد مع طارق تميم وسامي حمدان ابتداء من 15 تشرين الاول. للحجز مسرح مونو 70 62 62 00 او بمكتبة انطوان.
4: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟ هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات, وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل, وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون, لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: نجم الويكند على جبل لبنان, كل ساعة على ساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني من الحمزان.
8: ضل

جبل لبنان.

0: على خشبة مسرح المنوب، صبايا بيروت بليلة غير كل الليالي، بعرض لايف خصوصي للمسرح، موسيقى غنى طاقة وفرح. 23 تشرين الأول، الساعة 8:30 المساء. احجزوا بطاقاتكم هلأ عبر مسرح المنوب أو أنتوان تيكتينج، وكونوا معنا بليلة استثنائية مع صبايا بيروت.
1: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع النايب رازي الحاج.

0: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباحي الأول على جبل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
2: يا زيون؟ بزع المرجع عيون وما بزع العيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية، حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن من آمن فيكن.
6: نجم الويكند على جبل لبنان، كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني ملحم زي

0: شو يا غام؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هوانا

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل عم يعيش التضامن صور أزمة إدارية؟ وليه عم يغيب الاستقرار عن الفريق الأول؟ المشرف العام على نادي التضامن صور معن حلاوي ضيف برنامج على أرض الملعب بحلقة صريحة منفتح فيها ملفات الإدارة وأسباب عدم الاستقرار والتحديات اللي عم تواجه الفريق وطموحات المرحلة المقبلة. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوع، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس

0: Alo.
1: أنا بدي مين يداريني كل ساعة بساعي حكيني ويسألوا على